وشام مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك مشكلة باب يا مشكلة ماتك

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: لا لي بوبلاسيون سو سالمو بو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس فيكاس مانا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد وعن جمينا. صباح الخير الأحبة المسلمين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا عزاتكم الإذاعة الوطنية على تشادية 94.5. هنا مالي كل الأحبة كل المستمعين أهلا بكم لتاني مرة بالذات لمستمعين الحالية معانا من بريمي ديزم ترزم كاترم سنكم سيزم ستم ويتم نيفم ديزم العاصمة حتى الكام معانا من مختلف الولايات التشادية. نقول لكم صباحكم خير عبر الإذاعة الوطنية التشادية. صبا ودقيقتين دا الوقت الكان قالت نشيل القيادة بكلام عربي الدارجي بعد ما تابتوا ما زملة باللغة الفرنسية يا الباريز. أنينا معاكم وأنتم معانا خلال 75 دقيقة ما نتساءة و15 دقيقة خلال الوقت دا نقدر نسموكم البلقات الصباحية والنشرة الصباحية. وبعد النشرة لو كان في بلقات مفضلة نقول لكم ونستمتع بأقانينا الصباحية. أكيد المستمعين معنا عنينا معاكم خطوة بعد خطوة خلال 75 دقيقة لتاني مرة نقول لكم أهلا بكم مستمعين الحالية معنا في البيوت في الشوارع في التكاسي في الكرط معنا في الحلال في الفرقنة معنا في كل المحطات الخاصة أو نقول العامة وبالذات معنا في داخل الأربات من السفريات. مستمعينا عن الولايات القادمة معنا في الحلال في ممكن نقول أسواق وقادمة معنا حاليا في داخل الزرعات نقول لكم عنتم في إزادكم الإزار الوطنية الشادية الراديو جاد يخدمنا ويخدمكم قدام الأفل بطعم الكونسل المهندس سنوي. أما مني في تقديم معكم جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون خلال 75 دقيقة معكم خطوة بعد خطوة. لذا من جديد نقول لكل المستمعين المستمعات خليكم في متابعة إذاعتكم الإذاعة الوطنية على الجدية. نخدمكم من داخل استديو تروح على الراديوات نرجع نختار ونسميكم أول فصل خلينا كان نختار لكم عيوب بعد الفصل طوالي نرجع ونقول لكم بلاغتنا الصباحية بدل بلاغات تلقوا الدعايات.

الأيام تتابع وما بتتشابه. كلمات صباحية من الفنان مختار موسى. نوقف الفاصل نرجع ونقري بلاغتنا الصباحية حنت اليوم. البلاغ ده موجه لكل المستمعين والمستمعات عن الإذاعة الوطنية التشادية. القسم عن الريجي عن راديو تشاد قطر رقم قاس لكل المستمعين والمستمعات الكان عندهم بلاغات دارين يعني يجيبوها في الإذاعة لعشان يبلغوا لهم يعني فرصة عشان يقودوا في بكانهم ويقدروا يرسلوا بلاغتهم بالرسائل أو بالواتساب ومرات كمان يعني حتى بالفوكال. يعني البلاغ ده موجه لجميع المستمعين ويقدروا كمان ينادوا في الأرقام الآتية اللي كان نذكرها لكم. ده يعني الرقم ده بس الوحيد اللي كان يقدر يقل فرصة ويقرب بين المستمعين والإذاعة انتم بكونوا بلاغاتهم يلقوها في وقت ما هم يدوروا. يقدروا ينادوا في سوزان نيف 54-23-37 أو كمان 92-44-04-69 60-54-23-37 أو كمان 92-44-04-69. ونفس الرقم ده بس يقدروا يرسلوا فوقها حتى قروش عن البلاغ فوقا ورسائلهم. ودي فرصة قد تتعلقكم الرجية عن راديو تشا لكي عشان يكون السهولة بينكم وبين إذاعتكم. الإدارة العامة المتابعة للوزارة حين إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد شريف عبد الرحمن هو دا عند نقا في كاركي تكرا سيكشون دي يلو 10 لو 13 يجي أو يمشي بعوراقه في الإدارة العامة بكونه أنك أنت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا خاصة كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد تيجين بقيت ديرو والسيد حامد محمد كيسو عندهم نقعات في كارتي أنقبو سيكشون 5-161-5 يمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة بكونوا عن نقادي النقاتهم دول عندهم مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد حامد موسى شيني وإن نقا في كاركي مشاقة سيكشون دي إلو 115-7 يمشي بأوراق الرسمية بكونوا عن نقا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا قصدا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد يونس اللاكي ودا عند نقا في كاركي ديجيل كودوه سيكشون دي إلو 17-10 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة بكونوا عن نقا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد صالح ماتي ودا عند نقا في كاركي دبزين سيكشون دي إلو 86-12 يمشي بأوراق الرسمية في الإدارة العامة وبكون النقا هنتدين ده مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. أخذ بلاغ من الوزارة

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القيء. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصر ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 7:15 دقيقة مستمعين الإذاعة الوطنية الجديدة، هذا الوقت اللي تلقوا فوق النشرة الصباحية من داخل عسر التحرير. إليكم النشرة مع زميلي عبد بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل جلال حسين يحيى. صباح الخير مستمعي تشات، إليكم نشرة الأخبار. هنا اليوم 8 ربيع الثاني 1448 هجرية. نبدأ بالعناوين. الوزير التعليم الآلي، البحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاكيون بدنا، ختم أعمال الاجتماع الإداري

0: مؤسسات التعليم الآلي للسنة الجديدة. المدير الإداري المؤقت للغرفة التجارة الصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن القادمي بيان موجه لمناديب الأسواق والنخابات هند الأمال والمعنيين في الأسعار انخفاض الأسعار لفت نظرياتهم قال لابد ما يزيدوا. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا نابين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا ختم أعمال الاجتماع الإداري للمؤسسات التعليمية الأولية عن السنة الجديدة. المناسبة بقت في كلية الصحة البشرية في جامعة نجمينا ولما كمان نظمتها وزارة التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني مع المسائل عن المؤسسات التعليم الآلي في جميع البلاد وكلموا في القضايا والحنبولات الجانب واجهة القطاع عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني وينظروا في التطورات الجادة في العالم من أجل مواجهة التوظيف والتحول الرقمي ومرقوا المشاركين بتوصيات قدموها لوزارة التعليم الآلي منها كمان يساعدوا القطاع التعليم. الوزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا بيني كلم بأهمية عن الملمة الخلط المسائل عن المؤسسات عشان يكونوا خطط وبرنامج وتوجيهات عشان يخيموا كل الإجراءات أشالوها وطلب من الجميع خليه يزود الجهود عشان يقدروا يحولوا الرقمي والتدريب المهني إلى إجراءات يحولوا الرقمي والتوجهات السياسات يقدروا يحولوا الرقمي والتوجهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي وتدريب المهني إلى إجراءات ملموسة وتكون عندها فائدة للجميع. في مدينة بونغور المدير التعليم الشامل والغير النظامي المدام نئيم عبدالموتي رأست بداية أعمال الورشة التدريبية للمدربين في مجال التكنولوجيا المتخصصة للأشغال ذوي الاحتياجات الخاصة. المدير الإداري المؤقت للغرفة التجارية الصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي قدم بيان وجهة للمناديب الأسواق والنقابات الأمالية وكل المعنيين قال خلي ينقروا ما يزودوا المواد الغذائية لابد يكونوا في المواد اللي يعتبر المواد الغذائية الحكومة خطتها. خلينا نسمع جزء من كلامه.
1: السنة علمي ما صب كتير في محلات وادين في تشاد. ماريشال هو أنت انستركسيون فرم قال للغوفرنمون ليعملوا خدمة كلها في التيران. المينستر ديتا مينستر دي فينانس ما المينسترات أقابة حاليا قاعدين في التيران قاعد يشوفوا السيتواشن يحجم الرسponsable administratif مع البارتنير حقنا مع التجار والناس الكل قاعدين يشتغلوا في البروفنس. الرئيس مشى كونستاتي شاف الاستوك الديسبونيبل في اونازا وانت انستركسيون فيرم للسنه البوبولاسيون في البروفنس عن البيرسون فيلنرابل دي سولوم ديستريبيسيون غراتويت. قال في الاكزونيراسيون دول القاعدين للتجار ما يدخلوا عن الربا الزياده. التجار انتوا قاعدين تخدموا وانتوا فوزا بروفيزيوني المارشي. الخدمه خليه يكون بالرسمي والنورمال. بديفيكولتي الكثير ده كله التجار قاعدين توجور واقفين قاعد تخدموا للبلد يمشي قدام وفيزيون حنا المارشال اليوم يسوي تشاد بلد كبير من هسه. اني ما وايد مننا يقوم ويقيف ورا المارشال لبلد ده نودوه قدام.
0: احتفلوا أمس صباح المنظمة تلأوين التاجرات باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال. رئاسة المناسبة رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرين سي بحضور جميع كبير من العين، وكلم المرأة تمثل الركيزة الأساسية في تطوير الاقتصاد الوطني في خلال مشاركتها في مجال التجارة وريادة الأعمال، وبتساهم المرأة في المشروعات النساء في تعزيز الاقتصاد المحلي. والشعار عن الاحتفال باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال في تشاد الدورة 18 لسنة 2026 خطوتي شعار الاندماج والاقتصاد للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية. في كلمتها رئيسة اللجنة التنظيمية أشتا آدم قالت اليوم الوطني للأعين التاجرات ورائدات الأعمال بيعتبر خطوة أساسية لنجاح المرأة ومساهمتها الما إن دحت في مجال التجارة والزراعة والحرف اليدوية. رئيسة مجموعة الاهتمام الاقتصادي نحم سولكام أكوفا قالت الهدف الأساسي في تنظيم اليوم عشان يلقوا فرص مستدامة ويكون استقلالية الاقتصادية للمرأة. هم من قال يكونوا ركيزة الأساسية للتنمية الوطنية، خاصة الشراكة وأصحاب البنوك عشان يقوفوا مع الأعين التاجرات من أجل زيادة في الاستثمار. الرئيسة انت الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرين سي قالت شعار هنا السنة ده هو الاندماج الاقتصادي للمرأة، ما شيء اختاروا عشوائيا، ولكن بعد النتائج المفرحة في مجال الاقتصاد والمشاركة في البحث عن السلام وجبان الآفي. وقالت المرأة قادة تواجه هنبولات كثيرة، ولكن بالتعاون وتعزيز المواطنة المرأة تكون هي الباب البفتة الآفاق الجديدة قدام أمام الاقتصاد الوطني التشاجي. المحافظ أنا محافظة بلتين محمد إبراهيم إدريس ختم أعمال فعاليات الدورة التدريبية التي تكلم في موضوع إشراك يشارك المجتمع المدني وتعزيز مبادئ الحكم الديمقراطي بحضور عضوة من المجلس الشيوخ أنا ولاية وادي فيرة وعدد كبير من المسائل الإداريين المحليين. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي نظموا ورشة في تحديد كيف يحددوا الأسر الأكثر احتياج ده في مدينة أبشي، ويحددون كمان في كل صباح عن البلاد يحددوا ويعرفوا الأسر الأكثر احتياج في المجتمع من اللاجئين ومن المدنيين، ولا كيفية انت المساعدة على حسب الاحتياجات عن الأسر. الأمين العام لولاية وداي جانجار كاسبار أكد التزام السلطات وقال لابد يكون تنسيق مع الشركاء، ولا أمل كمان يكون مشترك عشان كيف يوجهوا الموارد وسيادها المحتاجين كمان يلقوها بالسهولة. الساعة 7:25 مستمعينا الأعزاء، قبل ما نختم نعيد العناوين. الوزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاك يومبتنا ختم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم الآلي للسنة الجديدة. والمدير الإداري المؤقت لغرفة التجارة الصناعة والزراعة والحرف والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي سوى بيان ووجه للمناديبنا الأسواق والنقابات هنت الأمال والمعنيين، ولفت نظرياتهم في ارتفاع الأسعار قال خلي ينقروا. وفي النشرة سموت أخبار آخر دي النشرين اليوم 8 ربيع الثاني 1448 هجري على قراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس سنوي كويان كريو. النشر إن شاء الله تسموه بعدين بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل جلال حسين يحيى. ونجمعنا راديو تشاد. مع السلامة، مع التيات، قيلوا بالآفية.

سبعة وتسعة وعشرين دقيقة. شكرا للزميل عبدالكريم حسن بخاري بتقديمه للنشرة الصباحية من إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة، وسميت فاصل صباحي مع الفنان الراحل الحاج أحمد بيكوز بعنوان أمي يا قشي الفضاي أفرش لي بريش أم درقاي وقرب لي حمامايا أبوكي بطبع بقراي وعانا نندس لدي. نواصل ببلاغتنا الصباحية اللي عندنا لها اليوم. رئيس قبيلة مدوغو أو الشيف دي كانتون مدوغو شي قيفة محمد موسى بشكر لفقامة رئيس الجمهورية المارشال ديكات محمد إدريس دي بيتنو بالنية السمحة المقلسة الكان جامبا وجاب الآفية والسلامة في داخل البلد وبالأقص في داخل منطقة هنتا والبطحة بصفة عامة. وقول لي الفرحة وبقدم فرحته هو وجماعة المعايا بكون الفكرة واليد الممدودة القابة جنبها كبيرة الدولة رئيس الجمهورية مارشال ديكات لآفية والسلام بين التشادين وبالأقص في بروفنس أنا باتادا شيء مهم وبعجب بالهند بعد ما رسل وفد المكون من وزير عن الأمن الأمن العام والحجرة والوزير عن الصحة العامة وحماية البشرية والوزير المندوب جنب للبريمي مينستر المكلف بالمركزية بالوصول كان وصلوا وقابلوا السكان وسموا منهم وردوا الواجب لجابان الآفي والسلام ده شيء مهم بالهين وبقدم شكرا لهم هما للوفد ولفكرة الجامبا كبير الدولة رئيس الجمهورية الشيف دي كانتون حنا ميديغو هو كذلك بزيد في فرحته بكونه الشكر الموصول والنية المقلسة القائم بالمارشال ديكات رئيس الجمهورية ده يعني تقلي الوحدة بين التشادين والآفية بين أبناء عنا التشاد وبالأخص في الولايات التشادية بده بقول يعني بزيد في شكره دائما باسمه باسم عنا السكان المتابعين ليا بكونه المارشال ديكات رئيس الدولة ده قاعد بفكر دائما في الوحدة بين أبناء عنا التشاد وده يعني هم ورايا وكل هم القادة هم لكبير الدولة ده يعني تهم كل الشادين ودايما كمان بقول اللهم يزيد في عمره وأول اللهم يطول عمره ويدي كل المنى لصالح عن الآفية والسلام لأبناء عنا الجاد تعيش السلام وتعيش الوحدة الجادية وتعيش بلدنا جادة. نتابع ببلاغتنا بلاغنا 40 اللوان جبرين دونغوس محمد بقريس إما فيل غوني أبو نصيب بلاما عبد الله بشكروا جميع الأهل والأقوان وناس الإفة اللي كان ساعدهم في وقت وفاة حنا قديجة محمد اللي كان توفيت والصدقة حنت 40 كمان بتقى عن باكر يوم الأحد في أنجوكدي هن بلاما سمائن دونغوس بلاق حنا حزن آدم رقيس عمر رقيس بكر رقيس ديليجي دنا ميليمي الجوني محمد عبد الرحيم قال قرص بكر إدريس جبرين محمد آدم دركو عائلة اللوان جد محدي بلاما جد جرات القالي القالي محمد عمر النور اللوان فن الوكيل جبرين محمد الشيق جدة محمد جبرين محمد الشيق مؤمن طاهر الشيق آدم كايدلة
الشيخ جبرين إبراهيم بلاما حسيني جد بلاما بكر توم الجد بركة عبد الرحمن الجد بلاما دقشين إدريس بلاما إدريس جد الشيخ جبرين حسيني إيسا موسى رمات كلهم لكل وكل الدليجيات حنا الحلال حنا نجمينا الحاج الجوني عبد الله الشيخ إدريس بكر حسن محمد كليل وأئلة جدة قدو بلاما رمات حسيني بلاما بشارة جبرين بلاما دقال حسيني الشيخ جدة قورة عبد الرحمن أبقاسي بلاما إلي أمر هليل هليل هلال أخونا وأئلة أمر كوتو بلاما جدة بشارة أئلة جرمة التوكو وبلاما حارون جيت بلاما أحمد رمات ريني أنغا أبتو بلاما إمار رمات بلاما جبرين غورو عائلة شايب داود بلاما عبد الرحمن حارون الحاج حسيني زكريا لهم الحزن ببلقوا لجميع الأهل الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم محمد آدم الرقيس كان توفي أول أمس يوم الخميس الشيء والصدقة بتق اليوم يوم السبت في كرتي لماجي هندريكي دنا ماليمي نكرر بلاق آدم رقيس عمر رقيس عبكر رقيس دلقي دنا ميليمي الجوني محمد عبد الرحيم خالة خرسة أبكر إدريس جبرين محمد آدم دركو آئلة اللوان الجيد محدي بلاما جد جرات القالي محمد عمر النور اللواكيل جبرين محمد الشيق جد محمد جبرين محمد الشيق مؤمن طاهر الشيخ مؤمن طاهر الشيخ آدم غيدلة الشيخ جبرين إبراهيم بلاما حسيني أجيت بلاما بكر توم أجيت بركة عبد الرحمن أجيت بلاما دقشين إدريسة بلاما إدريس جيت الشيخ جبرين حسيني إيسا موسى رمات كل الدليجات هن الحلال هن نجمينا الحاج الجوني عبد الله الشيخ إدريس أبكر حسن محمد كليل عائلة جدة قدو بلاما رمات حسيني بلاما بشارة جبرين بلاما دقل حسيني الشيخ جبرين قورة عبد الرحمن أبقاسي بلاما إلي أمر حلال قونة عائلة أمر أبكوتو وبلاما جدة بشارة عائلة جرمة أتاكو وبلاما حارون أجيت بلاما أحمد رمات ريني أنغابتو بلاما إمار رمات بلاما جبرين غورو عائلة الشيخ عائلة شايب داود بلاما عبد الرحمن حارون الحاج حسيني زكريا ببرلقوا لجميع الأهل والأقوان الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم محمد آدم رقيس كان توفي أول أمس أشي يوم الخميس والصدقة بتقع اليوم يوم السبت في كارتي لماجي هندريكي دنا ملمي المرحوم اللهم يغفر لي ويرحمه بالجنة والأعلى اللهم يوليهم الصبر نتبي ببلاغتنا حنت الحزن أبكر موسى أليفة موسى قنبو دونغوس إدريس راديان الإمام محمد قجة بلاما يونس آدم بلاما عثمان محمد بلاما حسن بيري الشيخ عبد الحادي مينا والحاج قجة عبدو الحاج محمد سليمان بلاما موسى بن موسى إدريس سيف علي أبكر الشيخ ماني
هيسيني أليفة موسى قنبو محمد سيف حسب الله عبد القادر بلاما عبدو علي سعيد بلاما إما عثمان حسب الله قنبو جيت مكايلة الشيخ عيسى دمان الشيخ حسن السواني عبد الكريم بحر أبكر رديان وعثمان رديان السيار إدريسة اللوان غريما بلاما إبراهيم ميدوكيا ولهم ميدوكرا ببلقوا للوان جبرين دونغوس واللوان أحمد عبد الحادي اللوان فيليجي حسنة ولجميع الأخوان وناصر إرفي حنا تشاد والكاميرون الداخل والبرة بوفاة حنا بيتهم وزوجتهم مريم الفي مريم أليفة الكان توفيت أول أمس والصدقة بتق اليوم يوم السبت في كاركي لا في كاركي عفوا تكون أيوم يوم السبت في أب قوية. نكرر بلاق لتاني مرة عبكر موسى أليفة موسى قنبو دونغوس إدريس رضيان الإمام محمد قجة بلاما يونس آدم بلاما عثمان محمد بلاما حسن بيري الشيخ عبد الهادي مينا الحاج قجة عبدو الحاج محمد سليمان بلاما موسى بن موسى إدريس سيف علي عبكر الشيخ مني حسيني أليفة موسى قنبو محمد سيف حسب الله عبد القادر بلاما عبدو علي سعيد بلاما إما عثمان حسب الله قنبو جدة مكايلة الشيخ إيسا دمان الشيخ حسن السواني عبد الكريم بحر بكر رديان وعثمان رديان السيار إدريس اللوان غريما بلاما إبراهيم ميدوغيا والببلقو للوان جبرين دونكوس اللوان أحمد عبد الحادي اللوان فليجي حسنة ولجميع الأقوان عن تشاد والكاميرون الداخل والبرة بوفاة أنا بيتهم وزوجتهم مريم أليفة كانت توفيت أول أمس يوم الخميس والصدقة بتق اليوم يوم السبت في أبقوية المرحومة اللهم يغفر لها والأحل اللهم يوليهم الصبر سبا و41 دقيقة في داخل استديو أنا راديو تشات

نقول صباح سعيد لكل المستمعين كل الأحبة بزاد لمستمعينا حنا اللي نعم بقو صباح سعيد هناك لعز الدين محمد وكل عسرتك القريم بتابعونا بدون فرز لكل الأصحاب التكسع نرادم تقسيم صباح الخير البوتيكي الحالي قاعدين بنظفوا دكاكينهم نقول لكم يلا أنينا معكم يلا

يا سلام. اها اها يلا نقوله صباح سعيد لكل الأحبة الحالين قاعدين بيتابعونا. نرجع نوقف الفاصل وطوالي نرجع ونواصل مع المستمعين من جديد بعد الفنانة. نرجع نسمع الفنان مجذوب انسى الفاصل. نقول فوق صباح سعيد هناك لكل الدليجي هادو بالذات هناك للدليجي ميكايل من أم كونجارة صباح القير انت وعسرتك وكل ما يعرف دليجي ميكايل بدون فريس مستمعين. أنا كاركانجيري صباح الخير. أها مكتوب حوا يلا سوي نسمع الفصل بعدين نرجع نتكلم.

مط الهوى، مط الهوى، كلمة صباحية حلوة حساسة من الفنان مجيد أنسة. ممكن يناول نقطة أو حكمة أو نقوله يعني قصة تعجب المستمعين وممكن تفيد البعض منا. ففي يعني رجل زول، يعني رجل مدين زول، يعني أي واحد بشهد بيه بيكون زول طيب. فواحد من الناس المساكين شاف كي فجأة الظروف قابلية، فقال نمشي لسيدنا ده، ممكن الفكدو اللي بتلايلهم أكون ينتيني لي حاجة كي نقل نرد إيالي. فبعد ده قرب للسيدنا جلي

شنو الدائرة؟ قال أنا ندورك قلك أيومك يبس. خلاص قال له ما عندنا مشكلة، أمشي وقبل لي كان ما فين قلتي تلقى حتك هنا. فخلاص الرجل قبل. الفقير ده مشي لزوجته قال لها فلانة أنا حس مارك، لكن بيجيك رجل واحد أنا وعدته كان جده من الشيء القايد ده، باقي لنا شوال واحد ده، الشوال ده أقسمي بكان ثلاثة، الثالث ده قلي لنا، الاثنين ده أنت للزول ده كان جه أنت له صدقة في سبيل خلي يمشي فوقه. وقال أنا مارك. الفخير مارك فات مرزين عليكم السلام أنا جلي سينا سينا وعدك جلي يا جلي خلاص سينا مرك، لكن قال دي الأمانة المرة بدلا تدي الاثنين الراجلة أوردة أدت الواحد بس الاثنين قلتها. فخلاص الرجل شال وفات، هو مسكين وعدوا لي نما يعني روبوكي أنا شوال، فحمد وفات. بعد ده الفقير رجع وجع فلاني إن شاء الله الزول أديتي أمانته، قالت والله أبو فلان أنا أديت لكن مال أنت أوريت لي أنا كل وقتتنا ما أدي لي، قسمت الشواء اللي كان ثلاثة لكن الواحد بس أنا أديت له وقتنا قديت لنا أنا كل يعني نستفيد منه، يعني كل وقتتنا ما أدي لنا أنتو ونقود بيه وبنا أنتو اتنين ونقود بيه دولة بقى. قال لا سويتي بقير مشى وقعد. فيوم من الأيام بعد يومين ثلاثة أيام في واحد رجل قديم مر بالفخير ده، والفخير ده سعى لي الفاتحة. فخلاص مر برجل واحد في الشارع وقاعدين بيتونس، قال له انت ماشي وين انا نشفت؟ قال انا ماشي هلك هلك. قال هلي دي انا عندي زمان فخير واحد سعى لي ده، وعسى انا جيت في الهل جيت في الدولة كه الدولة لسه انا قاعد فوقها تشوفين بقيت غني ده الفخير ده بالسؤال ده بس دعوته دي اللي قالني والله منا لي فوقها أنا أقول شيء آخر ما في شيء للمليون ده والدليا ندور كني يوصل لي، لكن شغل كني يوصل لي أنت مين ما ماشي هناك ده عليك الله البارك شيء والدليا. الرجل هناك ده شال الأمانة وجاي جاي حصل لي حاجة، فقال الأمانة ذات مرة ده ما من رزقك، خلاص أنا أقول خلي نسي فوق أضري وبعد ده نودي لي سيننا ده أمانتا كالليجيتها. خلاص شال 140 من الواحد مليون، فقال فضل 60,000 جاء قال له سيدنا السلام عليك عليكم السلام أنا مشيت دو مشيت هلكي ولقل لي رجل واحد قال زمان انت سألت الدعوة وأداني أمانة نجيب عليك، لكن تساميني أمانتك دي واحد مليون أدان، لكن أنا جاي في الدرب ده استعملت 140 ده 60 ده جبت لك تاكم كيوم لقيت كمان نرجع لك. حسين قال ده كل البركة فوق أنتيني، قال أنا كله 140 ده خليت لك فضل أنت كل أمشي. مشى الفخر ده مشى لمرضة فلانة السلام عليك عليكم السلام، شفتي الكلام اللي أنا قلت لك ده أيوم الله يعني بدل لنا، كان أول القسمة ده أديتي اتنين ده أنكم كله بيجي لنا، الرجل ده أدو أمانة يجيب لي واحد مليون، لكن هو كل مما انت قسمت القسمة ده هو كل قسم شال 140 وجاب لنا 60، هاك امشي صرفي والله كريم. الحكمة دي تحكي عن شنو؟ تحكي في حياتنا انت اليوم ما لا اليوم المرأة قاعدة مع الراجل في البيت لكن ما بتسمى كلامه، هي ذاتك بتفرط نفسها بكونه هي ذاتك بيكونوا هي عندها كلمة، المخالفة دي مرات بتقطع رزق الرجل أو مرات بتقل شرف الرجل أو مرات يعني تقلل الرجل يعني هدف البدورة ما بقدر بحققها. ده الرسالة الواحدة. والرسالة الثانية دي المهمة دي كان انت سويت خير ده الله بيبدل لك بأشرة أمثالة، الحسنة كان سويتها ده الله بيبدل لك بزي أشرة، فخليني صور خيرات كتير
والحكمة التالتة والأخيرة الرسالة دي، أنت وقت ما تهز بجوع ده بتنسى الأخيك الجنبك ده أو جارك أو زول التعرفة ده هو نام كيف، قمة كيف، غير كيف، ما بتعرفه. فلذا أني نخلي ما نهز بجوعنا أنينا وحدنا، نهز بجوعنا أخونا، بجوعنا جارنا، بجوعنا أي واحد قريب لنا.

عقيدو بقول قادر عم إيالي عاموس كيلي العمانة كان عمانة قلتي قلبي معكي كلام ده هو أورانا ما أوريته أويننا اليوم تنسوا العمان الأمانة ما بتقربوها ما عديل الأمانة أمانة فالأمانة ما بتتبدل وما ممكن ناكلوا أو نقسموها قدام أيوم عوينا اليوم الإيال كل بدفقهم مصيبة مشكلة

بقول يوم جلس معاك فكرك برد قلبي، لكن يوم سألت قلبي وزبرتك. القصة تحكي عن الزواج. اجدو الله يرحمك، ده من الفنانين الشادين المحمين. نرجع بعد اجدو نلقى الفنان آدم حسين بعنوان تجون. واي نقول صباح الخير لكل اللامي فورتين، لكل الانجمينوا، ولكل الشباب عن مختلف الولايات من منذ سر أبشي كمرة فيا ومن داخل مجلس أعطي أمتمان مصره. نقول لكم صباح الخير مستمعين نشرة 30 شربي المتر جميعنا سانتر صباح الخير. يلا

بقول أنا أنا أنا حي قلبي أنا قلبي الشمال أنا قلبي الجنوب أنا بحكي عن الفنانين بحكي عن الزملة الله يرحمك فنانين فاتوا والقادين كذلك يلا عبدو من جديد ما مستحيل

الدنيا ما بترحم، كان ترحم وتخلوكم شيح بعد ما يجوا بدلكم قبالة. الدنيا حشكة لواح، الله يرحمكم بالجنة. بس اسمح انا درنا ده حلو مشي لما فيه.

Adam Hussein Algo aye mati bakina malesh mati zakirna almadiya dunya narja nawaqifa wald algo wa tawali nasma alfanana السودانيه ندى القلا ندى محمد اسمان اها ندى تقول شنو ما كنتك كنت لروحك قال من المفروض تتعذب انت تتعلم انت نسمه ندى ودنا ريونا عليك يلا

قال اللسان في عصمك كتبت لكن فجأة قمت كتفت مشكلة قمت منك. معلش إيه اللي الصبر؟ الحياة الزوجية دي تحتاج لصبر وده أيام ناس كتير قاعدين فوقها. إيه اللي الصبر؟ رسالتنا لكم على حي اللي يدير صبر مفاهمة. يلا إذا كان 8:15 نقول لكم باي باي، باقي لنا 4 دقيقة فقط.

كل بداية لحن حياة عالم مبدم يكملوا لكل شيء له عجلة. يا الباريس كمان بقولوا لير سلير أبريلير سنبلر. مما عرفت دي العشرة بتوصف وكنا المعاك كمل أو انتهى لبرمجنا عن اليوم. بدينا معاكم من الساعة 7 سوا سوا وقعنا وسميناكم أغانينا بلقات الصباحية الدعايات النشرح من عسرة التحرير بالأقصى زميلي أبو بكر حسن بخاري. 75 دقيقة عشنا سوا خدمانا وخدمكم قدام الأفضل بالطن أمام الكونسل المهندس سنوي. أما مني في تقديم معكم محدثكم عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة دكتور بيرسون جلال حسين يحيى. باللحظة نقل المكان لزميلي قيس وكمان جاهز عشان يشيل القيادة. نهاركم سعيد، متابعة سيدة ما بقي برامجنا الراديو كات.

تاني رادون والدة جغلا باربو دفين غادي في تشات كين غادي في لينا سي دوريام كباك انجلو في دون بورو شابو قالما بيريه مولتا ميتو دا خوتي جمين تاني كين غادي في لينا من غينا مولا بار فيدي هي فون مسانا فيدي سا موسيقلو ديكلين في بولي جالدا قدنا دلنشوش تيجال كين مستان وي كويان كيو إيمانويل كين شادا لبو ساماقلو بيت موم يام لان كين مي جيم تان بيما جيم روجي كلو فون تغلوم داني مينا نوح جابرو مول كورون في لو فينديا كي دي بيني كيز sume nonkavi kainigi sahlilini viga humvuno vaye vedin gani sachat na sakamrun na de advan tigia awa kain de advan turis tamsa tamboy na kai nol de vi nangestar ge doctor ma chadil la kain kis kam de vi ni sum maza nonkavi me supe de mi si me boy na ku tala am glezi morzon si boy na ni sanwe kantor mboyo

قلبي أغلى برني أدرو لنا يرغ أدر نوزين على النار مكارني من يكون وعدا بربر خروة

ما غدا مار كردا يتيني جكدا جير كردين ورا ورا جندو تورا برا حاضر گیا اجي جو لي جيري ميرن سوپگي ور كيلو كلاو سوپگي اجي ولر كايرا جيري ور كيري بنو كارا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركات رول كافيكي دغري تروخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان ازال وطني تشاديا دي تريو قنيه تومجي دي سيرو فو كارسو فاسيل موي ميغا استرنا تشادماتكا شونال سي جيري لنجمي دي تروخ تار غوروني سالي محمد سالي السكام ريختيا باناشي وخن ندلا وخد ازني تترمل بني نابزين ترونيني ان رو سبوتو رو سيكار رفو نفرفوين بارد بريوت سوري كار ماشيني تزيرينا فيني رجي دانتين ديليغي حسن أليفا كابين تكنيك توبسادي كراغنا فيدل دوغ ميكرونتي روند سيومونس عمر إدريس عمر كابين تكنيك

معليش ما خصاصو دقيقه سيكرموتو مروندونغتي مؤمن الحاج دوت فاطمه موسى عبد الله موسى تنغاني تو عبد الله عيسى حسين عيسى ادريس جدو عيسى ادريس محمد عيسى ادريس عبد العزيز عيسى ادريس حسن عيسى ادريس حسن عاشور هارون عاشور عبد الرازق عاشور محمد عاشور حبيب عاشور ابو بكر معلوم الشيخ حسن معلوم جدو حسن معلوم هارون احمد عمر حسن احمد عمر يعقوب الشيخ ابو بكر هارون تنغنتو جاغوار تو تربيتني حسين بايه تو تربيتني تيورمون بيبي جاني الزين عبد الله جبرين محمد بابا ادريس هارون احمد تتربيتني هارون عبد الله عمر جدو حسن احمد عمر ادريس عمر حسن ادريس عمر ادم هارون محمد اما بوا هارون فاطمه معلوم فدايه جبرين مريم عبد الرحمن رغم تكنجام مينا كشكر خمود غني لنجين دي غرغني دي كاو دي غورو دي تشي مخورغي دي سعد كرغ ما ديان مانويين وفكريان وخيو انشيري وتشمدري ونوري خديجه الحاج دود تكسو تاغا كوخونزي غار مود غندو تون مزبالا تشوهنو بولنورو ابديمي مليون ململي الغا الجاي بابيات غني كولجونو ام خروبا باليان كومكا تشوتوي مانشارني تشريتا نانرو سريام غادر سريام لوبيا اليفي كارياو يبزا باودا غار فيتيري تشروما حسن ابسكين غار ان مود غني شيكيف محمد موسى ان مود غني مرحوم لك افاخنيا مود غند لك ولا خرك صبر كيمسن كوي مؤمن الحاج دوت فاطمه موسى عبد الله موسى تنغني تو عبد الله عيسى حسين عيسى ادريس جدو عيسى ادريس محمد عيسى ادريس عبد العزيز عيسى ادريس حسن عيسى ادريس حسن عاشور هارون عاشور عبد الرازق عاشور محمد عاشور حبيب عاشور ابو بكر معلوم الشيخ حسن معلوم جدو حسن معلوم هارون احمد عمر حسن احمد عمر يعقوب الشيخ ابو بكر هارون تنغتو جاغوار تو تربيتيني حسين بايه تروندينغني تو تومبي اور ميم بيبي جاني الزين عبد الله جبرين محمد بابا ادريس هارون احمد روندينغني هارون عبد الله عمر جدو حسن احمد عمر ادريس عمر حسن ادريس عمر ادم هارون محمد اما بو هارون فاطمه معلوم فدايه جبرين مريم عبد الرحمن رغم ما تكون جامينا كشكر خمود غني لنجين دينغرغني

0: wala ndar singa si manani ne limbi si tajulo solti bola way radio diffusion nationale tchadienne kalasko ka nya kadam ramat si kuto dena undum daga da way cabine technique by dopsaji kragna fidèle nik régisseur d'antenne nationale fa micro by lionel nomen gar no bari ngom jinga na biri kumbango kuto ta sanambangi kuti kuti ko gi bay rai gorosia numero gi 6053 5320 6053 5320 bay numero ka bari ne nga consigue e bari bari rai la fianga consigue kuma de sig tamye kade ger negocier ki injine no wodi jine nduna yak ma jinga ya dikembangko kuti kuti kogi kada bari bar bari ini au ke ai bar bar rezo atle na te sen lokadinga logo to bai lek message sms bai 6677 45 71 bai sms ba numéro kona bari ne bar bai 6153 53 20 sog
1: حوار ساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار ساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار ساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
2: مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونامة. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة حول الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني قبل ما الدكاترة الحصة في العصرنا الجديد البداو بالإبر وأيضا بالأدوية الحديثة أيضا في تشاد وفي الدول الآخرة كله الناس مرض موجود وعلاج حقه كله موجود، كل الأمراض الناس في أطباء تقليديين بالشدر حقهم بأي شيء قاعدين بعالجوا الناس قبل الطب الحديث الميديسين مودرن ما يجي الناس قاعدين بعالجوا زي ده. حتى بعد ما الطب الحديث جاء كله الناس مواصلين قاعدين بعالجوا الناس بالشدر والحاجات الآخرة الأول قاعدين بعالجوا بها قبل الطب الحديث ما يجي. الطب التقليدي قاعد في تشاد، الناس بيرثوه من آبائهم وأجدادهم، وحاليا الطب الحديث كله موجود. هل الطب التقليدي أيضا أحيانا يستعين بالطب الحديث عشان العلاج يكون كويس؟ وكيكشنو مستقبل هن الطب التقليدي في تشاد؟ ده موضوعنا في مدة هنا ساعة كاملة في برنامج حوار الساعة نتناوله عبر برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. معانا ضيوفنا في داخل الاستديو، بعض الضيوف حاليا وصلوا معانا، الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية في تشاد تابع لوزارة الصحة العامة، وأيضا معانا ضيفنا عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد، وأيضا في ضيوف آخرين ينضموا إلينا لاحقا. قبل ما نمشي للضيوف الآخرين نبدأ بالسيد المدير السيد الدكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. دكتور سعيد، أولا حجي لنا في مكانة الطب التقليدي، أنتوا مثلا حاليا في وزارة الصحة العامة عامة صحة لكل الناس، حاليا مكانه أنت الطب التقليدي كيف؟ طيب. أو إداراتكم تقوم بشنو مثلا؟
3: إبراهيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا أنا أشكر الأنماء على هذه الفرصة للمشاركة، وكل سنة أتذكر في العام الماضي كنا في نفس الصالة وتحدثنا تكلمنا في الطب التقليدي. الطب التقليدي له مكانة ذات أولوية، يعني عنده مكانة مهمة في وزارة الصحة من سنة 2000، يعني هو من زمان كله موجود.
2: نعم.
3: لكن بعد ما شاركت في قمة كبيرة في لوزاكا وتعهدت مع الدول الأخرى، يعني في معاهدة وقعت عليها تشاد مع كل الدول الإفريقية اللي هم وافقوا يدرجوا الطب التقليدي أو الدواء هنا الأبهات هنا الجدود يدرجوا في النظام الصحي. تشاد كمان وقعت، وكان منظمة الصحة العالمية هي اللي كانت قامت بالكلام ده من سنة 2000. ومن سنة 2000 لحد هسه الوزارة قامت بالأساسيات عشان النظام الطب التقليدي يدخل في النظام الصحي ده عنده يعني يمشي بالتدريج. يعني عنده أسس ويسوي لها أعمدة متينة.
2: نعم.
3: عشان ما يحصل بعدين تأرقل وما يحصل اختلاف في العمل داخل. أول حاجة الوزارة سوتها يعني أنطت مكانة في إدارة الأدوية والمختبرات، سوت قسم أنا الطب التقليدي سنة 2003 بعد 3 سنة يعني.
2: نعم.
3: 2005 11 وزارة اجتمعوا في وقت داك في دردة عندها مكان هنا سيمينارات وكذا، 11 وزارة بدعم من الأوميس ودعم من الحكومة وكذا لما هو كتبوا النصوص التشريعية تنظم الطب التقليدي في تشاد. ده كلام ده 2005.
2: نعم. قبل 21 سنة.
3: قبل 21 سنة. وكان تنقصنا وقت داك الموارد البشرية الكافية، الخبراء اللي يقدروا ينظموا، مش يعني ما الشدارة والهمي في الوزارة، لا في تخصصات في العلوم
2: يعني حاليا السياسة. ممكن الطب التقليدي ده بقروا في الجامعات أيضا،
3: بقروا في الجامعات الله يخليه. فوقت داك ما في خبراء كافيين، كان ماسك زمام الأمر البروفيسور إبراهيم بوي، هسا كان موجود وإن كان في المعاش، حاليا مدير الجامعة توماي، رئيس جامعة توماي. فهنا وقت داك كنا في المدارس يعني في الثانوية. فبعد 2005 جاء فترة تكوين الجمعيات في مختلف أنحاء الأراضي، يعني في جمعيات وقت داك الفدراليات كل أسسوا وكذا بدأوا يشتغلوا كفرق وكذا، لكن من وقت داك الحكومة بدأت تنطي أهمية شوية إلى 2015، يعني 10 سنة بعد كتابة التشريع النصوص ده جاء تكوين أو تأسيس إدارة خاصة لتنظيم الطب التقليدي في تشاد، ده سنة 2015. ومن الوقت داك الإدارة قد تشتغل عشان يعني تمثل دور الحكومة وتمثل دور الوزارة في توجيه وإشراف وتطوير الطب التقليدي. في داخل الوزارة حاليا النظام الطب التقليدي عند مكانه من ضمن النظم الأساسية عن النظام الصحي في تشاد.
2: نعم. شكرا دكتور سعيد بكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية. ننتقل إلى السيد عبد الرحمن بدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ممارسي الطب التقليدي في تشاد. أستاذ عبد الرحمن بدو، كلمنا متى أسسوا الاتحاد حقكم ده وقاعدين تعملوا في شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله شكرا. عشان وقت بدينا في سنة 2013 بدينا أنا خدمه خلاص في فدراسيون.
2: نعم.
4: وبعد مين بدينا خدمنا فوقها خلاص جينا لقينا أوتوريزاسيون جينا في 2014. بعد سنة ده خلاص لقينا أوتوريزاسيون في 14 خلاص لقينا أوتوريزاسيون جينا وخلاص بدينا خدم في جمعيات ده. والجمعيات أولا قاعدين ده قالين يا تقول قاد براسها وخلاص بناك جمعيات كتير، خمي جمعيات كتير خلينا نلمو خلينا نخط رئيس واحد ونخدم صاع آخر بمشي لأن لما أنا كلها خدمنا بعد خدمنا كمان الحمد لله من أتو الوزارة السياحة كله نادانا وخلاص قالين قا نخدم صاع ما من سرنا سنتي وما عندنا مشكلة كامل عشان شغل الفورماسيون نلقوا الفورماسيون وغانا خدموا إن شاء الله.
2: قاعدين تسوي شنو بالضبط بعد ما أسسوا؟
4: من أسسنا غانا خدموا
2: في شنو؟
4: في أشاب غانا أدلوا في أشاب وغانا نسوي فورماسيون وغانا خدموا أي وقت قاعدين نلوموا راسنا غانا خدموا وأي مسنا قاعدين نلوموا نسوي فورماسيون ونسوي ياتو اسمه شنو نسوي خدمنا غانا خدموا ونمرقوا برا وقاعدين نخدموا مشلة.
2: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي الدواء سي حاليا الدواء ده قاعد اثنين، واحد قاعد في الفارماسي، واحد ده كمان دواء هنا زمان هنا الشدر والأعشاب وشنو النار تشيلة تشربة أو تمسي في جلدك أو كذا وخلاص أنت تلقى العافية. ده دواء من زمان كله قبال الكنين ما يجي، قبال الإبر ما تجي، الناس قاعدين بعالجوا فوقها. هسه حاليا الدولة اهتمت بي ونظمتها وصوت لي إدارة أيضا قاعدة، وحتى الناس اللي قاعدين بعالجوا ذاتها كونوا جمعيات حقهم وفيدراسيون حقهم وقاعدين بخدموا. عشان ده اليوم اليوم قاعدين نتكلموا في الدواء التقليدي الشذر الناس قاعدين بعالجوا بي، الناس زمان بيرسوا من أبهاتهم، وحاليا الطب الحديث أيضا الدواء حاليا الدكاترة والهاجات وعندهم آلات يكشفوا فوق المرض وشنو شنو، كيف الطب التقليدي ده يقدر يستفيد من الطب الحديث، وأيضا الطب الحديث كله طبعا هو استفاد من الطب التقليدي من زمان. الأدوية حاليا قاعدة كله أكترها وسوى بالأعشاب والحاجات القاعدة. عشان ده أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان دايرين توجهوا أسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو فيما يخص الدواء هنا زمان والدواء هنا هسا والناس القاعدين بساو والشدر وبعالج الناس كيف يقدروا ينظموه وشنو انتوا تقترحوا للحكومة، او توجهوا اسئلة للناس القاعدين بعالجوا بالاعشاب ذات شيء اللي انتوا تدوروا منهم، تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20 او 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53 معنا المستمع النور آدم، اتفضل.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يبارك.
2: النور من وين؟
5: النور آدم تكتمان من دجل.
2: أيوة اتفضل.
5: أنا نصر لطيف الماك.
2: نعم.
5: ويعني أنا نقول الأدوية مثلاً الدواء البرة عنينا مش اللي كان نقول حتى مش لا دول وايد بس دواء وايد بس بقول لك بداية كل أمراض. أنا الكلام ده يعني ده هي والله كلام كبير يعني قبل تونا شغل دواء بس مرة نقول وما بيتأوي يعني أنا ما نعرف يعني مرة ده بقول لك دواء وايد دواء جسوب وجدار شنو بس كل شيء بقول لك بداية.
2: نعم.
5: وثمن ساتك ثمن يعني ما ثمن قاسي ثمن مناسب 200 ريال بس.
2: 200 ريال ويعالج لك كل الدواء كل الأمراض.
5: بقول لك بعالج كل الدواء
2: كل الأمراض اللي أنت قاعد تعاني منها.
5: أيوة كل الأمراض. أيوة ترجع يعني سؤالي له ما هلا إذا يعني هم أنا قبل شوفوا يعني راقبوا ولا إلا صحيح كلام كذب ولا قبل بخشونة الناس.
2: نعم شكرا النور آدم على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الناس بيرسوا طيب الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالأعشاب بالشدر من زمان قبل حتى الإبر ما يجوا قبل الكنين ما يجوا وكذا الناس قاعدين بعالجوا بدبس، ولكن مع تطور الزمن وتطور الطب جاءت الإبر وجاء الكنين وجاء الطب الحديث والآلات الحديثة عن الطب، كيف انتم قاعدين تشوفوا الطب التقليدي ده عمله ماشي كيف، وكيف يقدر يستفيد من الطب الحديث عشان يقدر كلهم يتكاملوا فيما بعض، عشان ده الدولة ذاتها معترفة بالطب التقليدي وكونت لي إدارة خاصة في وزارة الصحة العامة، معانا مديرة الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية معانا في داخل الاستوديو، وأيضا معانا الأستاذ عبد الرحمن مبودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي. أنتوا المستمعين القاعدين معانا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. طبعا زي ما ذكرت قبل أنه الدولة معترفة بالطب التقليدي وأسست إدارة خاصة وكم وزارات اجتمعوا وكذا، حاليا في كثير من الناس القاعدين بعالجوا بالطب التقليدي، هل الوزارة عندها شيء كده تصدر لهم كاعتراف لهم هم مثلا مثل اتستاسيون هنا هم من يخدموا فوق تصريح عمل وكذا كذا، وشنو شروط هنا الوزارة عشان النانو يقدر يمارس الطب التقليدي في تشاد؟
3: طيب طريقة تقييم أو طريقة إعطاء التصريحات مثلا هي مبنية على بعض الأنظمة، وهي أنظمة عالمية وأفريقية يعني.
2: نعم.
3: الحاجة الأولى
2: نعم.
3: هي هنا نحتاج لتزويد الكفاءات
2: نعم.
3: في يعني ترويج الطب التقليدي نحتاج له نعم. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أساسية هي النصوص التشريعية. النصوص التشريعية مكتوبة كان كتبناها 2005، أول كتبوها 2005، إحنا جينا جددناها 2015 ثم جددناها 2018، وحاليا القانون تم اعتماده في البرلمان وكان سنة 2023 عندنا القانون، وحاليا قاعدين نعمل في النصوص المتعلقة بالقانون
2: نعم.
3: كتبناها جاهزة وهي على قيد الاعتماد. القوانين هذه هي اللي تسمح أو تساعدنا عشان نقول فلان ده يستحق

0: أعشاب وايد، ده هو يسمونه ديكو دروجيست، يعني هو بيلم الأعشاب في الغابة ويجيبها، الناس اللي بقالوا يجيبوا النباتات هم يمشي يشتروها منها، يعني جمع النباتات الطبية في برا في البوادي والوديان، ما زي الأعشاب اللي عنده طريقة بوم بسوليا طقوس وكذا، ما عايز يقول يقدر يدخل في فوري يشيل الاعشاب يجيبها يعني. فالدخل يدو يعني عنده يكون عنده محل دكان حقه، يعني الناس يجوا يبوا من الاطباء التقليديين.
1: هو ما عنده علاقه بيوصف لنا انه انت شرب دواء، هو يبيع لهم وهم
0: يبيع هو عنده بعرف الدواء ده هناك والدواء هناك، بعرف فعلا، لكن هو ممول يقدر يفتح مكان ليبيع للمواطنين، لكن هو بمويلهم للاطباء يسموه ميديكو دروجيست. في الماترون حاليا ده النظام الصحي ما يعني جاي يعمل على ما يخلوا الناس الولادات بولد عندن بطريقه عشوائيه او تقليديه ممنوع، يسموهم الماترون يسموهم اسيستي يعني اسيستانت عن الحوامل، هم بدأوا من الحوامل أثناء الحمل إلى يساعدهم يودون في المستشفى. ده كل الأعداد يسموه المطرون أو يسموه الولادات أو يسموه الأكوشيس تراديشنال. ففي تخصصات وايد ده تلقى خاص بأمراضنا الأطفال كل قاعد، فوايد متخصص في الأمراض الجلدية، وايد متخصص في الأمراض الباطنية. فالقوانين تسمح لنا نقدر، وهي موجودة الآن في قيد الاعتماد لأنها هي قوانين قوية، يعني فنحتاج اعتمادها إلا يمشي في رئاسة الوزراء، يمشي بالإس جي جي، يمشي البريماتير، يمشي رئاسة الوزراء و في مجلس الوزراء يعتمدوه. الله يخليك.
1: شكرا جزيلا، نرحب بضيفنا أيضا من الأطباء التقليديين واللي عندهم جمعيات تقليدية حاليا انضم معنا في الاستديو، وهم المستشار يوسف، أيضا من يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. السلام عليكم سيد يوسف.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. السلام عليكم سيد آدم.
2: عليكم السلام.
1: نعم إن شاء الله نواصل فيما بعد. وسيد عبد الرحمن بدو، أنتوا قاعدين تعالجوا الناس، وفي مستمع هسه قبل شوية سأل قال في واحد دائما طول الوقت ليل ونهار مؤلقين ميكروفوناتهم للناس، وعندهم شيء واحد صغير بس بداوي كل الأمراض، قريب 100 مرض هو بس بداوي. هل أنتوا في الطب التقليدي الكلام زي ده صحيح ولا رأيكم فوق شنو؟
3: الحمد لله عشان الناس الأسر يراخين بطولهم له، الناس اللي يبوه منه لوقت خاتين، عشان دائما نقول لهم شنو كيدوروا الدور يمشوا في مكتب. كموشي في مكتب ده حتى الزول القاي في مكتب ده هو بعرف ده خدمة القاي، كم شغل بيجي كله انت تيجي تلقى في مكتب. أما لازم ماشي في الشاري وانت تشيل منه دواء يقول لك ده هو بيداوي 20 مرات 30 مرات، ده خطأ. كم شادر واحد بيداوي 20 مرات ده الله، ولا يصير شادر كتير، الله سوى شدر كثير عشان اي ما شدر بخدمته، اي ما شدر بخدمته.
1: نعم.
3: عشان ده انا دائما نقول لهم تعالوا فورماسيون، تعالوا فورماسيون عشان دوروا ناس البخار ما صح، ناس يقولوا شنو شارلاتان. الشارلاتان ده ما شارلات اسمه حكومه مركه كتك ذاتك، خلي زول ما بيروح يقعد بخان واحد يلقوا له مكتب. اصل الناس كلها رمى انتردي للدار، ما يمشي في جامعه، ما يمشي في السوق، ما يمشي بخان موت، ما يمشي في فريق، يمشي
1: انتردي
3: كل انترنت
1: تقعد بوكانا
3: تقعد بخان واحد بس. انت تقعد كم زول كم خلاص دورك ده يجي يلقاك في مكتب انا بخان مو معك. اما انت لقيت زول في شاري بس قال لك ربطه واحد بس يداوي 20 مرة ده خطا. خليه يمشي يفتش زول اللي في مكتب ياخذوا معايا.
0: داير نعقب سعادتك، نعقب الكلام. انا البريزدا.
1: نعم.
0: البيه انا الناس بتطلوا بالميكروفونات ده ممنوع، ممنوع من الوزارة، من وزارة الصحة. إنه بتان قبل 5 سنة لمينا 5 وزارات، مشينا سوينا مسح في الشوارع، قشينا نهائي، وسوينا بلاغ في التيلي ومع اتحاد الصحفيين كله، سوينا مقابلة ونشرنا وقلنا أي شعب نادي الشعبي ده المواطن ما يبي الدواء.

0: القلب بساوقه أسه هو اليوم قاعد في سوق ديال بالك دوا أم باكر بيقى ما في دوا دي شلتا كان بيقى أديل كله تلقوا وين آخر أو كان بيقى هوان سبب مشكلة يلقي ما يلقي نصحنا المواطنين يمشوا يبوه بمشوا للأطباء التقليديين دا داير الطبيب التقليدي أول الترادي براتيسي ده في قانون هكي لنا كاتري تمدنا زول تابع للمجتمع ما يترانجي ما يترانجي ما يجنبي تابع للمجتمع هو عايش فوق ده بس شادي يعني وقايد في معنا ومعروف بيته كله معروف وقاب بباشر الأمل التقليدي ده ورسمين أبوه ولا من جده ولا ألمه في الحياة ده الطبيب التقليدي.
1: نعم إن شاء الله نجي في بعد نرحب بالمستشار يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد. طبعا الأستاذ يوسف علي أنت أيضا من الناس القادمين بعالج وأيضا في نفس الشيء مستشار في جمعيتكم. يعني حاليا شنو أكثر الأمراض الناس قاعدين بيجوا عشان يطلبوا يتعالجوا منها لكم أنتوا كأطباء تقليديين الأمراض الأكثر هكي الناس قاعد بيجوا لكم فوق.
2: السلام عليكم. معكم مش اللي كلمت المستشار يوسف علي. جيجي. مستشار أنا كونفدراسيون ناسيونال أنا ترادي براتيسيان سنتيتي. وأنا نقول نشكركم كثير لأن الميشيون على اليوم نادتونا فوق ده. ده بخص لكل المرضانين الناس اللي بيبودا وكيت عجب فوق ده نقدر نشارك معكم في لان انينا في بكاننا انا في سياش انا هنا سنتتي لان مكتب وعممتا عندنا اطباء قاعدين يوميا يفوقوا من الساعة 8 ويسدوا لحد الساعة 5 وفي نلقوا ناس اللي بيجوا مرضانين دراج يجونا في مكتبنا ونواجههم كثير واليوم في وقت المنصف اللي هسه قاعدين ده وقت انا بالي بيجوا كثير منهم مرض انا بالي وكثير منهم المرض انا زخم لان تاخر الجو ونلقوا الكثير منهم عندهم امراض عن الاساسيات مثلا الديماجيزون نلقوا ناس كثير عندهم امراض عن السكري نلقوا ناس كثير عندهم امراض ولهم عن الهيباتيت وما نقدر نترم لك ناس بجونا ميدا يوميا كناس بجو وبيلاقوا الميديسين عن ترادي براتيسيان مش الأخينا كلمة لأن دي للميديسين تراديشنال واسكي أنينا تيبنا في برنامج هنا الشارلاتان معناته الناس البروخو في شواري مرات بروخو في بيوت قلنا نادم الميديسين تراديشنال لابد عند مهر حقا المهر حقا البقود فوق ده فلابد يقدر نادم المردان كله يعرفه لأنه بكان البشيلة أدوية حقا وكان ماشا الأدوية ده ماشا ما هو أدل كله بيندي ما من استسالات كما ماشا أدل كله ما دكتورة ده عنده استسالات.
1: شكرا إن شاء الله نجلك فيما بعد نتجه للسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. وقبل ذا نذكر المستمعين أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. يعني الطب التقليدي قبل ما الطب الحديث يجي مثلا الكنين والإبر والحاجات الآخرة من زمان كل الناس قاعدين أمراض فيه وقاعدين بعالجوا نفسهم بنفس الشيء. إذن حتى بعد ما الطب الحديث والدواء الحديث جاء كله الدولة قالت ما ممكن يخلوا العلاج الأول الناس قاعدين به لابد ينظموه وكده عشان ده حتى أسسوا لي إدارة عامة وأيضا معانا المدير في داخل الاستديو المدير هنا الطب التقليدي والمراجع الدوائية الدكتور سعيد أبكر بشير معانا في داخل الاستديو وأيضا عدد من الأطباء التقليديين ورؤساءنا الجمعيات قاعدين معنا في داخل الاستديو. أنتوا المستمعين قاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي سؤال يتعلق بالدواء حاليا الشذر، الناس قاعدين مصوغوا فوق سواء في الأسواق أو سواء في الشوارع أو سواء في الأذر، كل الناس قاعدين بمشوا بصوغوا. إذا كان عندكم أي أسئلة الأطباء قاعدين وممثل هنا وزارة الصحة أيضا معنا في الاستديو، تنادوا في نمرة التلفون 61-53-50-20 السيدة آدم تالا، يعني حاليا انتو عندكم في جمعياتكم مثلا امين عام هنا جمعية هنا الاطباء التقليديين، اكيد انتو عندكم مطالب من الدولة او من الحكومة، هل مرة انتو سويتوا ريكومنداسيون لهم وطالبتوا بشيء يخصكم انتو لمصلحتكم انتو؟
3: نعم، علينا السلام عليكم قبل.
1: عليكم السلام.
3: علينا عندنا مطالبات. نعم. سوينا مطالبات والحكومة كل رد علينا في ال طالب بنانا ده.
1: نعم.
3: دونا في منستير كمان منستير سوا لنا فورماسيون ومس كل سوا لنا فورماسيون وساعدونا بالعلم.
1: نعم.
3: كما كي أول عنينا مشتتين وهسا كي من لمرسنا بيجينا جمعية وايد ده خلاص شيء كي العلم فورماسيون الفورمي عنينا كي ده خلاص هسا يشوفوا يعطونا أنا ده بيجا خيرت شيك من نعم. الأول.
1: شكرا سيد آدم تعالى. معانا مستمع على الخط، اتفضل. طبعا نتجه للسيد المدير سعيد بكر بشير. زي ما حاليا اتكلمنا قبل عن شروط الاعتراف بالمعالجين التقليديين، يعني حاليا هل الوزارة قاعد تخدم عشان الطب التقليدي ذاتك تدمج تلم في النظام الصحي؟ مثلا إذا كان إنسان مشى في المستشفى كله يلقى في جانب ما الأطباء يقول له أنت ده خلاص يعني عليا ده أنينا ده ما نقدر نعالجه نادم كده ودو سولي إلاج أنا برا، ممكن إلاج أنا برا ده يلقو في داخل في المستشفى بس يكون هل قاعدين تخدمه في الجانب؟
0: كان قالوا إدماج ده ما شرط أن الشداري أو الطبيب التقليدي أو التراديب الرئيسي يشتغل داخل في اللبنان، لا ما زي ده. الإدماج ده عند سبل كثيرة.
1: نعم.
0: الأساس منه والرسمي ده التراديب الرئيسي عنده يقعد في بكانة يقعد في بيته أو في كابينة الوزارة أن تطيع تصريف فتحها قاعد فوق ده يقعد والمستشفى يعمل لي ريكور يسووا ريكور يعني ببابية عن الكتكت بأوراق كونه المستشفى أو الطبيب يكتب ورقة يحول المريض عند مرض الفلاني بعد ما سووا له كشوفات بعد ما سووا التحاليل كلها ثبت كونه في مرض فلاني موجود أو في كسر محتاجين لعلاج يشولوا المريض ده ببابية حقا يجيبوا بكاء الطبيب التقليدي والطبيب التقليدي يقوم بالواجب. ده إدماج هنا البراتيك يعني إدماج ده ما شر إلا التراديب الرئيسي يجي داخل في حالة أن المريض ما يقدر يمشي في حالة يعني ما يقدر يتحرك ما يقدر يقول له فيستدعوه وليه الطبيب ده بيجي المستشفى بعالجة ويقبل في بكانة يعني ما إلا كان قال إدماج ده ما التراديب الرئيسي يجي في مستشفى.
1: لا أنا نقصد شنو كونه يعني هل مثلا الكليات الطبية التابعة لوزارة الصحة أو كذا وزارة أحيانا يعني في تكامل بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي مثلا يفرمي ناس كده أطباء تقليديين
0: بكالوريا
1: حقهم لكن يقروا في اللي
0: لا أنا جايك ما هو أنا أقول لك عنده أوجه كثيرة ده الوجه الأول. الطبيب التقليدي يعمل ريفرنس كان في حالة مرض جاء وما في كومبيتانس حقا مثلا جابوا لي كسر مفتوح عند يحتاج شيرجي
1: أيوة.
0: ما يلمسها هو يعمل ريفرنس يكتب للدكتور يكتب لي ورق يريفري المرضان ده بكان الدكتور زول عند فياش عند مرض ما هو ما يقدر يشيل عن شارج عنده تبركلوز طوال يحولها.
1: ده طريقه واحده. حاجه ثانيه وبعدين ظهروا كونه عندهم بعالجوا حتى ليات.
0: لا ده كانت اشعيه ووقفناها. ما صحيح ما صحيح سبافري.
1: نعم
0: جاي لك. الوجه الثاني هنا الادراج ان الاطباء القاعدين حاليا في المستشفيات مع الصيادله ده يعملوا لهم فورماسيون في الفيتوثيرابي كلينيك. كيف يقدروا يعني يعالجوا المرضى بتكامل هنا الأدوية ما البراتيك بالأدوية بعد ما يعملوا الانفورماسيون المستشفى والدولة كإن إمكانية تعمل تفتح يونيتي هنا البروديكسيون هنا الدواء الأطباء جاي يصنعوا ده الأطباء يعالجوا فوق ده يسووا داخل في المستشفى ده أنينا مشينا في أندية وشينا في الصين لقينا النظام ده قاعد يعني داخل في المستشفى بس إن ده ينتهي أنا بروديكسيون أنا فيتو ميديكاما أو اسمه خلية لصناعة الأدوية التقليدية داخل بس خلاص الوقت المتسين قاعد بيسوي البريسكريبسيون ده طوال يكتب يا دواء قاعد محضر خلاص في الفارماسي وفارماسي ده كل فارماسي أقوه هيدا في المستشفى داخل لكن أنت فارماسي أقوه هيدا يا إما الطبيب بكتب بقول حضروا لي مثلا ديكوكسيون دي نيمي كذا دوز يعني بفوليوم كذا يكتبه ينطل المريض يمشي ودي في في في في الفارماسي فارماسي حول في المصنع الخليه القاعد داخل ده يحضر لي 24 ساعه يشيل الدواء.
1: نعم.
0: ده وجه اخر. الوجه الاخر كونه يفتحوا معاهد مكمله اكاديميه.
1: نعم.
0: للناس يمشوا يفورمي وده افيك لو تان يعني. نعم. ما سهل كونه يفتحوا مؤسسه تفورمي في الطب الترينو لكن حاليا الأطباء مع الفارماسيين قاعدين بقروا الميديسين تراديشنال. نعم. في الجامعات.
1: شكرا مستمعينا الأعزاء انتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. كيف الأطباء التقليدي القاعدين بعالجوا بشدر وكذا كله يلعبوا دورهم في المجتمع زي ما زمان قبل الطب الحديث ما يجي وشنو دورها الدولة في المجال ده. عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو: الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية، والعبد الرحمن بودو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد، والسيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد، وأيضا السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا شنو رأيكم في حاليا الدواء الناس قاعدين بعالجوا فوقها بالشدر مثلا في الشواري في الأسواق في المجتمعات إذا كان في أي محل، رأيكم فوق شنو؟ وهل قاعد بأدي دورة مثل ما زمان قاعد بأدي دورة مثل ما الناس قبل ما يلقوا الطب الحديث؟ تنادونا في نمرة التلفون 61 53 50 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53. طبعا نتجه للسيد عبد الرحمن بودو. حاليا في كل ما صنع البرنامج ذات أنينا عملنا ده عشان بمناسبة اليوم الإفريقي للطب التقليدي اللي احتفلوا يوم 31 في شهر 8 الحصة فات ده، انتوا هل احتفلتوا في السنة دي ولا عندكم نية تحتفلوا في وقت آخر؟ وفي خلال الاحتفال سوي شنو؟
4: عشان الله شكرا. عشان أول المينيسير سنين الفاتر وكل المينيسير قاعد بيخدمنا أي مسنة، وأسنة كمان المينيسير عند صوبات شيء، وبعد الصوبات كمان أنا كل شيء نواد دور نمشي في تانجيلي، نمشي نأيد في يوم 17 يوم 17 الشهر التاسع نأيد في كيلو، نسو الجورنا أفريقيا هاجينا نسنة أننا مشي للديكالي 17 يوم عشان نجوسو في 17 يوم نجوسو عشان ده نودينا لخاص 17 يوم في كيلو نأيد ونسو لنا فورماسيون كل آخر نشلو الفورماتير من مينيستر ينتونا نمشي نفورمي جمعنا هنا ونسو جورنية كل مرة.
1: في جورنية الاكتيفيتية ده كله كي بقى شو هو شنو مثل بلال فورماسيون في شنو
4: آخر؟ أي ما نسو الاجي نقدر نسوى أجي نقدر نسوى أسامبلي ونقدر نسوى إسبوزيشن أنا برودي أجينا ال ال الإنجنا ده كله نوصفهم والخدمين الآخر كله إنجنا كله نخدمه في وقت ال في ثلاثة يوم ده نخدمه فوق
1: ده كله كل جمعيات كله وصوات
4: الجمعيات القادمة كلنا معنا في فدراسيون
1: نعم شكرا سيد يوسف عندك إضافة في الجانب ده في اليوم الإفريقي
2: فعلا أنينا في جورني أنا ال 31 أنا جورني أفريكان ده أول الوزارة السيخة هو أول بيسوي ما أوميس ما الجمعيات الكبار بعدين الوزارة ده السنة ده ممكن عند برنامج كتير اختفلا والموضوع ده بيجا زيادة لأن سوينا الاختفال عامة سوى في الوزارة لأن أنوسي جورني أنا الميديسين ترادشونال أفريكان ده وأنينا كوتي هنا أنينا الكونفدراسيون ناشونال هنا ترادي براتيسيان سينتيتي أنينا قلنا يوم من يوم ستة ل من يوم خمسة ليوم ستة عندنا الجورني هنا أنا أنا الميديسين ترادشونال أنا يوم 31 شهر 8 ده ده بس نادينا كل الترادي براتيسيان القاعدين في تشاد بوجونا هنا في مجمعنا ونسو احتفال كبير في سانتر دان بوسكو من يوم 6 ليوم 7
1: نعم
2: وده ممكن دارين عندنا عندنا تم انا الفورماسيون هنا سوينا اصلا ده تم مهم لان التم هنا بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان فارماكو فيجيلانت هو شغل امبورطان
1: نعم سامي نجرك نشيل المستمع ونكمل
2: آه مرسي
1: معنا المستمع محمد علي من جوجة شرفة يتفضل
5: الو
1: على نعم يتفضل
5: الموضوع انا اقول الطب التقليدي ولا انا
1: اي نعم
5: يعني هذا الطب التقليدي يعني زمان حصل لي ان يعني جانب واحد الا لازم الوزارة يشيلوني يعني هسه الطب التقليدي جوا يعني عديل زمان ده يوم الطب الحديث ما فيه هم بس ناس بيدعوا فوق
1: نعم
5: يعني هسه علينا ناس وقلين ده كله بيته اللي فوق شو الله فهلاك بس نادو ما يعرف شيء ويمشي فوق مكان ويأجر ويدعوي ناس يتلف يمرد الناس اللي سوفه وشيء كان سوف مراقبة ده يمكن شيء كيجا يجري للناس اللي يعرفه ده دعوي ناس بيطب التقليدي ده يمكن يجاحها إن شاء الله
1: نعم شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج ايوه نعم واصل سيد
2: فعلا انينا سوينا اعلام كامل في فورماسيون انا الباسي قلنا انينا عندنا من يوم 6 ليوم 7 عندنا الفورماسيون بيباسي في سنتر دامبوسكو مع كل الاطباء التقليديين الترادي براتيسيان عشان بوجو عندنا اجي وعندنا فورماسيون والفورماسيون عنده هو مهم بيتكلم في فارماكو فيجيلانت لان ده معناته انت كان عندك الفارماسي ذاتها انا الترادي براتيسيان مثلا المردان لما جاك خلاص نادم انت القايد لابد تكون فيجيلان عشان نادم واحد ده هو كان نادم مردان جابس بخوم الدواء بانتي في ده بس عندنا فورماسيون والفورماسيون ده مهم لان انت الدكتور كان نادم مثلا كان جالك مردان ده بس نعم ده ممكن عند هايبرتنسيون ممكن عند هايبوتنسيون انت ما تعرف بدون تراقب طوال تشيل ادويه تانتي والادويه ممكن باغرافي سيتياسيون على المرضى دونك عشان ده نقول الفارماكو فيجيلانت ده شغل مهم ده بس الفورماسيون السنه السنتيتي نظمتها ودارين ابرياجي انا نوصل الفورماسيون ده والناس يفهموا لان انت كان عندك بكان انا دواء لابد تكون فيجيلانت للمرضى
1: نعم.
2: عشان ما تخوم الدواء أمورو التانتي
1: نعم شكرا طبعا السيد آدم تالال أمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي طبعا أنتوا في جمعياتكم دي حتى عندكم الريشارش كله قايد فوق انتجري في الأسوسياسيون هنا كله من الأوبجكتيف حقوقه في ريشارش كله في الميديسين تراديشنال
3: عندنا ريشارش
1: هل بديتوا الريشارش ده وصلت وين
3: أدينا قاعد نسوي ريشيرش كله أكتر ده ال اتيديان دول قارو ميديسين ده
1: نعم
3: يجو ليسو تيز أنا مدا يجو لنا أنا نودهم كدادي نعاونهم لنوصفهم اي دواء ده زياده زياده زياده وخلاص وقت كملوا يجي سو تيزنم كان سو تيزنم قريب اليوم هسه ناس المرقو نيفو اي نيفو دو ده قريب 80 وحاجه دول ده الجولينا سوينا ريشيرش مامسو وهم يا لسكي انينا يكملوا ريشيرش انام وما ما يندكي انينا في في في ريشيرش السودا عشان انينا اونم
1: يعني نورمال ما انانم جيت انت اي نانو انت قابلت يوم قاعد تسير ريشيرش ده بعدين تسيتي اسمه ما
3: قال بيسي ما قال سيتي وسمنا هذا يا ابو موي
1: او حتى يرمسيوكو مثلا
3: رمسيو ما كل ما في
1: كل الناس الباسي بيكو
3: كل الناس الباسي
1: دون خليه سمو عديل مره اخر انت اي نانو حتى كن اجوز بس لقيتا في الشارع انت شيل منا شيء معلومه ده بعدين تسيتي هي عشان من حقها هي
3: ايوه هذا دورنا منه
1: نعم شكرا سيد آدم تالا مستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء. موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة قاعدين نهجوا في الدواء عن الناس اللي قاعدين بصوا برا في الشوارع أو في الأسواق أو كذا الدواء الطب التقليدي البعالجو بالشدر وكذا شنو دور القاعدين بلعبوه في المجتمع وكيف يقدر يطوروا الطب على العشاب ده ذاته يكون طب الإنسان يكون عنده فوق ثقة عشان ده معانا عدد من الضيوف في داخل الاستوديو الدكتور سعيد أبكر بشير مدير الطب التقليدي والمراجع الدوائية عبد الرحمن مبدو محمد رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد والسيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي دول كلهم معنا في داخل الاستوديو انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا إذا كان عندكم أي أسئلة للأطباء التقليديين أو للمدير الممثل وزارة الصحة العامة تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 سوزونتين سينكانتروا سينكانتروا 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53 94 94 09 53. نتجه أيضا حاليا للسيد المدير سعيد يعني مستقبل هنا الطب التقليدي في تشاد كيف حاليا أنتم كوزارة
6: والله كوزارة شكرا سؤال مهم جدا مستقبل مشرق إن شاء الله لأننا بدينا بداية سمحة في كتبنا النصوص أنشأنا الإدارة فالمرحلة القادمة حقتنا اللي هي تضمن سلامة سلامة حق الاستعمال وكذا هو نحتاج لإنشاء مركز هنا بهوس المركز ده أول معهد سانتر دي رشاش المعهد ده بس يضمن لنا تقييم عن يعني إيفالياسيون عن البلانت ميديسينال أو أي دواء طب التقليدي بل المعهد ده صعب جدا وده يتوقف على إمكانيات الدولة ويتوقف على ناهية المادية للدولة بكل صراحة فالحاجة الثانية لشغل اللي بيساعدنا عشان نضمن مستقبل مشرق للطب التقليدي هو نقدر نسو لجان وده في هذا حاليا ده في قيد يعني نسو لجنة خاصة عشان تقدر وده هي لجنة تتكون من عدة خبراء في الطب في العلوم في السيانس ساينتفيك مع وزارة التعليم العالي مع ترادي براتيسيان هم بيقيموا ياتوا بلقى بيرمي ياتوا بلقى بيرمي يعني بسبب زي النقابة يعني لجنة كده وهي بتقيم أعمال الناس في في الميدان ده كله سهل بس أصعب شيء ده المركز مركز نبوز ما فيه لو كان مفضل ما في صعب جدا وإلا فإن الإجادة الأساسية كلها سوينا يعني كتبنا النصوص وسوينا إدارة وحاليا كمان الشيء السائد أن الكولابوراسيون أنا وزارة الصحة مع الأطباء التقليديين ده يعني في تنسيق
0: يعني واسع جدا.
1: نعم.
0: عشان ده سوينا اجتماع شهري كل شهر. إذا كلامنا عند 3 سنة هسا. كل شهر ده الوزارة تجتمع مع كل جمعيات. أنا الطب التقليدي ده ونقعد ونجلس نناقش في المشاكل اللي قاعدين نواجهوها، المشاكل الصحية الموجودة اللي يمكن وزارة تقدر تشاركهم، يقدر يشاركوا في بدورهم وكذا في التوعية. أنا الأوبية مثلاً أستغلين في الكوليرا وكذا يعني.
1: مستمعين العزيزين، تقعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما. قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطب التقليدي في تشاد، الدواء الزمان الناس قاعدين بعالجوا بيه بالشدر وكذا في تشاد. شروك كيف الناس القاعدين بعالجوا ده يقدر يستفيدوا من الطب الحديث الميديسين المودرن ده كله، يقدر يستفيدوا منه وعلاجهم يكون كويس. نشيل المستمع يوسف محمد من أبش، تفضل. يوسف محمد
7: من أبش.
1: أيوة تفضل.
7: الله يبارك فيك. نقول كيه
1: نعم
7: مثلا يعني الطب الأهل ده مثلا في أبش هنا ده ما عندكم مهيل كي يعني سيتو دماله
1: يعني ما في جمعية أنا طب تقليدي في أبشي؟
7: ها ما هي في أبشي ده ما عندنا.
1: نعم. وعندك سؤال آخر؟
7: أيوة. ده بس وطوه أصلا مثلا اللفين في الشوارع ده.
1: نعم.
7: ده كمان يعني تلقى بنتيك والدواء ده يعني مر زيادة ويدين ده بتقليم. نفرديل ده ما تشوفه لهم حلل يعني.
1: خلاص إن شاء الله يرد عليك. سيد يوسف.
7: تمام.
8: أخينا
1: يوسف محمد.
8: يوسف محمد السلام عليكم، نسلم كثير فعلا. هناك في أبشة أنت ما سأل، بس كان سأل ده تلقى فيدراشيون كثير، تلقى أسوسياسيون كثير عندهم ممثلين هناك. مثلا سينتت عندها ريبريزنتان حقا في أبشة، وحتى الأسوسياسيون الآخر دول كله عندهم. أنت ما فتشت، كان فتشت براها ممكن تلقى وتستسل معنا. وبالنسبة لي تقول الناس وادين قاعدين قبروخ وبانتو ناس دا ومر دا ممكن دا والمر اللي انت قاعد تشيل دا ممكن بمرض الوينو، لأن هو الشادر دا بيجي دا كتير كله ما مر بس. لكن عنينا قدرنا الناس سوينا فورماشيون في الدوزاش يعني في الكمية اللي بصبولي دا والنادم مردان ده داو هذا الكمية ده.
1: شكرا. نشيل مستمع آخر أيضا من أبشي، فيصل حسن من كمينة من أبشي. فيصل المستمع.
9: نعم.
1: أيوة يتفضل.
9: يعني بالنسبة لي أنا ده ألو.
1: نعم واصل جانا أسمعك.
9: نعم بالنسبة لي أنا ده نازل يمجي يشتروا الدواء برا ده جل لو نازل خالتانين قويتين نادم دكتور قايد ومشتشفات قايدين ده إذا لو عندك مرض إذا لو عندك أي حاجة تمشي الدكاتير ده يسألك كشف ومن بعضه مرضك عسر يعني الدكتور كم ما بقدر بالي ده إلا كم السير مرض الدكتور ما بالي ده مستحيل ما في يعني الدكتور يقبل السبب والله يديك العافية. أنت ما تمشي تفتي الدكتور محل قاعد ده يسألك كشف أي مرض عندك تمشي تعال الدواء البرة ده مرض تمشي الدك يعني الدواء واحد مر كشرب بيجي يعني بودر منك يعني حسن كثير من الناس يورو أننا يال مالك لها الزواج لأننا تقريبا 5 سنة تقريبا مالك توشنو
1: يعني أنت في هناك ده الناس ما يمشوا في الأطباء التقليديين نهائي إلا يمشوا للدكاترة في الأبطانة
9: يعني في جزيانة إلا يمشوا في الدكاترة يعني تمشي الدكتور ده يسألك كشف أي مرض عندك وبورك حتى لو الدواء ده ما في تمشي تفتش من أي
1: وقبل الدكاترة الحاسة حاليا بخل قانون بيوت ده معفهم كل زمان كان الناس قاعدين بعالجوا بعالجوا بشنو قال؟
9: بعالج الدواء ده ما حصل في الناس وايدين يعني خاصة إلا حس أنا كان بلزم أنا ده كان مرضان ده إلا نمشي الدكتور نمشي المستشفى ما نمشي نبيع الدواء برا نهائيا
1: كويس
9: تمشي تلقى زول واحد ما قاري عند الدواء حتى في حرارة قاعد تمشي ده يبيع لك دواء ده حصل لو كان ما يسفري كله ما حرارة
0: داخل
9: الدواء ده يدور محل بارد يقعد
1: نعم شكرا شكرا نشيل مستمع آخر آخر مستمع عشان ندي لضيوفنا في ده. أيوة في مستمع آخر في محمد علي تفضل.
10: يعني الأستاذ يعني أنا آسف للإزعاج ولكن حتى حاليا ده يعني حتى حاليا ده حتى يعني ما شاء الله حتى حاليا الناس عندهم تنسيقية كثير ولكن حتى حاليا إن شاء الله طلبونا يعني حتى حاليا ده الجمعيات حتى أنا الطب التقليدي ده اللي هو مناديب في الدوائر العشرة أنا انجمعنا ده
1: نعم
10: ويعني حتى حاليا الطب التقليدي الناس الجاي مارس الطب التقليدي لأنه مكان هنا ودول كل شيء دول مراقب وما تنسيق ده
1: نعم
10: الوزارة كل تراقب المواد أنا وحلقت كتنة اللي جاهزة حسنا نفس اللي يشتوك يوران ده وده مور دور فيهن كان انت يعني كان الوزارة كان صوته مراقبة قاعدة
1: نعم
10: انت كان مشيت بك شيلة ده وقال بس أنا يعني قلبك راجب كتشيلة عشان ده إنه بخان إنه مراقبة وإنه متنسيق مع الوزارة
1: شكرا شكرا محمد علي على مشاركتك في البرنامج طبعا أنينا ماشي للدقائق الأخيرة لنختم البرنامج قبل ما نختم ندي الكلمات لضيوفنا في داخل الاستديو السيد آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي كلمتك الأخيرة
3: كلمتي الأخيرة دي الميديسين تراديشنال في تشاد ده هسا نشيفة قاعدة تطور شيء الزمان ده أنينا قاعدين ده مشتتين هسا كمان من الحكومة كلها خطت أين فوقنا وأنينا كل خلاص شيء لمينا كريه أسوسياسيون دول بعد أسوسياسيون جينا كريه فيدراسيون خلاص الفيدراسيون كمان هي تري جروبي الأسوسياسيون الكريه دول هسا نشيفة في الكونيسانس براتيك دا حكومة أواناتنا كتير
1: نعم
3: بفورماسيون وبالتان شغل الشيء كذا لنا علينا هسا سو لنا كري لنا ديريكسيون فارماكوبي وبالتان في 2023 دا حكومة كل دساتة في البوليتيك أنا لوا نمرو 18018 بار بير بار 2023 دا هسا بيغا يعرفونا كي الميديسين تراديشنال دا قايدة في حكومة عرفة خلاص
1: نعم. شكرا جزيلا السيد يوسف علي مستشار في مكتب الاتحاد الوطني للمعالجين التقليديين في تشاد كلمتك الأخير
8: كلمة هنا يا الأخير أنينا سنتتي الكونفدراسيون ناسيونال انا ترادي براتيسيان وجانا هيزن في شهر 6 يوم 12 لان فقدنا الرجل الفونداتير حنانا هنا الميديسين تراديسيونيل سي ان تي تي ميسي كاميس بي اسونام دونك دابزانينا كل هيزن ده في تشاد كامل وعشان ده دابزن دور نفورمي نوفو بيرو النوفو بيرو ده يكون من يوم 6 ليوم 7 ده عشان دورو نقطو رئيس آخر عن الترادي براتيسيان على سينتتي والمكتب كله نكونه دونك عشان ده نقول لكل ترادي براتيسيان عن المامبر على سينتتي القاعد وين كله ممكن يجينا لسه أنينا قاعدين في المكتب كبير قاني لمو وأنا ده كلمة هنا الآخر نكلم لي أخواني وأخواتي تشاديان بار إكزامبل أنينا تشاديان ده خلي كل يوم الدعوة ده كان نشولو نمشو نشولو في بوكان المعروفة البوكان المعروف ده معناته كان في بوكان الناد بانتك ده وده لابد كان في بيتا كان في سانتر حقا كان في بوكان معروف ده نوسيم يمشو يشولو ونتمنى الآخر ربنا سبحانه سؤال يجيب العافية في البلد ويجيب لنا إن شاء الله خريف ونتمنى العافية أمة في البلد
1: شكرا السيد عبد الرحمن بودو رئيس الاتحاد الوطني لجمعية ممارسي الطب التقليدي في تشاد
4: نعم شكرا كثير هي الدورة حكومة كلمة بايا منينا قال بيساعدنا بمساعدة وفورمي حقنا وينتينا سيفانسيون وينتونا ليك وينتونا دون عشان لي نزودو عشان لي إرفع الفرص نقول نخدمو إرفينا عشان فورماشون الحمد لله والفورماشون كما دي دورة سيفانسيون يدورة ليك يدورة دون عشان عندك إلم ويدور لشغل عشان تخدم الإلم اللي عندك فرصك ده شغل الدورة حكومة كلمة بايا منينا وأنينا أستنا عشان غانا خدمو في كيلو وغانا سو أتو الـ24 أتو جورنة أفريكين دلا ميديسين تراديشنال وكل ممبرنا فيدراشون خلي يمشو في كيلو
11: هنا الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبازين، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. استقبل يوم أمس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من رئيس الوطني لحزب العمل الاشتراكي تشادي من أجل التجديد على دمجرمة بلتزار، ورئيس المؤتمر الإفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب الآجي تشارل بيلي غودي، وذلك في إطار لقاء ودي لشخصية تشارل بيلي غودي القادم من ساحل العاج. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
1: يشكل تبادل الخبرات حول السياسة الإفريقية واستخلاص الدروس والتحديات المرتبطة بترسيخ السلام والديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي، كان ذلك هو محور اللقاء التعارفي الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلغار لارمي جاك بكل من ألادوم جرمة بلتزار، الرئيس الوطني لحزب العمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد أستر، وشارل بلي غودي رئيس المؤتمر الإفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب كوجيب، وذلك بمناسبة وجود الشخصية السياسية الإيفوارية شارل بلي في العاصمة جمينة في سياق نشاط التجديد السياسي. وتباحث المشاركون خلال اللقاء حول التحديات السياسية التي تشهدها القارة الإفريقية وتحديات الحكم وتعزيز مشاركة المواطنين، إلى جانب أهمية ترسيخ الآليات السلمية لتسوية النزاعات وتعزيز الحوار باعتباره وسيلة لمعالجة القضايا السياسية. وعقب اللقاء أوضح شارل بلي وألادوم جرمة بلتزار أن زيارتهما تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، مؤكدين بأن الأفارقة مطالبين بتجاوز ما وصفاه بعقدة الدنيا وتعزيز الثقة في قدراتهم وتقدير ما تمتلكه القارة من إمكانات وما يمثله شعوبها. وأضاف بأن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التعاون والروابط مع اللجنة والاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال حقوق الإنسان والحوار والسلام.
0: تواصل البعثة الحكومية بقيادة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامنجلي جولتها التفقدية لتقييم المواقع المعشية والمشاريع الحكومية بمختلف الولايات، وقد وصلت البعثة إلى مدينة مساكوري، وفي التفاصيل مع مراسلنا يوسف موسى محمد من مدينة مساكوري.
2: تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة الآثار السلبية التي خلفها الموسم الزراعي الحالي بسبب تذبذب هطول الأمطار. وترأس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد أنجلين برفقة 4 من أعضاء الحكومة، حيث كان في استقبالهم بمدينة مساكوري المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال أحمد كرداوي حسين، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين والقيادات الإدارية والتقليدية. وفور وصول البعثة عقدت لقاء جامعا ضم مختلف أطياف القوى الحية. وفي كلمته خلال اللقاء استعرض المندوب العام للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداوي حسين الحالة الاقتصادية والزراعية لموسم 2026، واصفا إياه بأنه من أصعب المواسم الزراعية التي شهدتها الولاية لما خلفه من تداعيات صعبة على المزارعين ومربي المواشي على حد سواء. من جانبه أوضح رئيس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد أنجلين أن الحكومة قد وضعت خطة طارئة شملت لمواجهة هذه الأزمة، تشمل توفير الدعم العاجل للمتضررين وتأمين الأعلاف للماشية وإطلاق برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر تضررا في المناطق الريفية والرعوية. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع في جميع الولايات، وأن هذه البعثة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأهمية الوقوف ميدانية على احتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناتهم. كما قام أعضاء البعثة بزيارة عدد من المرافق والمشاريع التنموية في المنطقة للوقوف على سير تنفيذها لصالح المواطنين. من مدينة مساكوري سموس محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: من مدينة مساكوري نتجه جنوبا إلى مدينة بنغور التي يتواجد بها وفد ألماني من بعثة التعاون الألماني جايزيت، وذلك في إطار زيارة محلية تستهدف متابعة المشاريع الزراعية تحديدا بمنطقة باريام شمال مدينة بنغور، التي وفينا منها مرسلنا عبدالعزيز أحمد يعقوب بالتفاصيل.
3: تنفذ تجربة زراعة علف المرى الفلفة كبديل لتغذية المواشي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه موسم الأمطار هذا العام. وتأتي هذه البادرة بالتنسيق مع تعاونية سيدي الزراعية بغرض توفير مصدر مستدام للعلاف والمساهمة في الحد من النزاعات بين المزارعين والرعاة حول الموارد الطبيعية. المستشارة الفنية لمشروع السلام والممرات الرعوية والتنمية الاقتصادية الزراعية والرعوية في حوض بحيرة تشاد في ريلايا أكدت أن علف المرى الفلفة يمثل أحد البدائل المناسبة لمربي الماشية، مشيرة إلى أن المرحلة التجريبية تشمل ولايات كانم مايوكيبي شرق وغرب بالإضافة إلى العاصمة نجمينا. من جهتها أكدت مسؤولة التعاون لدى السفارة الألمانية في تشاد أرماتان جوفانا دعم بلادها للحلول المبتكرة التي تعزز التعايش السلمي وتدعم تنمية الاقتصاد الرعوي في تشاد. وعلى مستوى الحقل التجريبي استعرض رئيس ومؤسس تعاونية سيدي السعيد سيدي مراحل زراعة علف المرى الفلفة وطرق متابعته وحصاده وتقديمه كغذاء للماشية. هذا وفي ختام الزيارة بحث الوفد مع التعاونية سبل تعزيز الدعم الفني واللوجستي لإنجاح وتوسيع نطاق التجربة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبالعودة للعاصمة نجمينا اختتم يوم أمس بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوت أعمال الدورة التدريبية التي نظمت من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل لصالح 100 شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. محمد موسى أحمد طاهر.
4: اختتمت أعمال الدورة التدريبية لصالح 100 شاب وشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بمبادرة من الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي بالتعاون مع شركة توينز لتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تدريب الشباب البالغ عددهم 100 شاب وشابة في تخصصات الاتصالات وأساسيات الحاسوب والشبكات والمراقبة بالفيديو، الأمر الذي أكده المدرب الحافظ عباس الذي أوضح بأن هنالك آفاق جديدة تفتح أمام الشباب بفضل هذه المبادرات التي تنظمها الهيئة. من جانبها ممثلة الهيئة الوطنية لترقية العمل كانغولا ماكاي أوضحت بأن هذه الدورة التدريبية تستجيب إلى تعزيز قابلية التوظيف لدى الشباب وإعدادهم وفتح فرص العمل أمامهم، وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، مضيفة ستواصل الهيئة الوطنية لترقية العمل في دعم المبادرات التي من شأنها تقوية التكامل المهني. هذا في نهاية المناسبة قدمت شهادات نهاية التدريب إلى المشاركين في هذه الدورة التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
0: إلى ولاية السلامات، حيث يوصل مندوب العمل للحكومة لدى ولاية السلامات أحمد شواروزي لقاءاته المختلفة مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة داخل الولاية، وذلك بغرض البحث ومناقشة القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني والتنموي وتعزيز التنسيق والتعاون بين السلطات المحلية والمنظمات العاملة في مختلف المجالات. بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم التمان.
5: بهدف الاطلاع على سير العمل والتعرف على آليات وطرق عمل المنظمات غير الحكومية، عقد المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواء الروزي لقاء مع مسؤولي المنظمات غير الحكومية العاملة داخل الولاية، وقد خصص هذا اللقاء لتبادل المعلومات ومناقشة أنشطة المنظمات إلى جانب الوقوف إلى أبرز التحديات التي تواجهها وبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بينها وبين السلطات المحلية بما يسهم في تحسين تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاستجابة لاحتياجات سكان الولاية. وخلال اللقاء قدم كل مسؤول عرضا موجزا حول مهام منظمته والبرامج والأنشطة التي تنفذها والخدمات التي تقدمها للمواطنين في مختلف مناطق الولاية. من جهتهما أشاد كل من رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق والأمين العام للولاية مب مارا بالجهود التي تبذلها بعض المنظمات الغير حكومية وما تقدمه من خدمات ومساهمات في مجال التنمية ودعم السكان. وفي كلمته دعا المندوب العام للحكومة لدى ولاية سلامات أحمد شواء الروزي مسؤولي المنظمات الغير حكومية إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لعمل المنظمات واحترام الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الحكومة بما يضمن تنفيذ أنشطتها في إطار قانوني ومنظم وتعزيز الشراكة بينها وبين السلطات المحلية. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: ونتجه صوب مدينة أدري حيث فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للنظافة، وذلك تحت إشراف بلدية مدينة أدري بحضور الأمين العام للمقاطعة أسونغا السيد محمد إيسا بكر ممثلا للمحافظ وأمدة أدري عبد الرحيم أحمد إلى جانب عدد من المسؤولين الإداريين وممثلي جمعيات المجتمع المدني. وفي التفاصيل مع بكر النورين من مدينة أدري.
6: شهدت بلدية أدرى احتفالا باليوم العالمي للنظافة في إطار جهود تهدف إلى تطبيق ثقافة النظافة والعمل الجماعي بما يسهم في الوقاية والحماية الصحة العامة. في كلمته أكد عمدة بلدية أدرى عبد الرحيم أحمد أن النظافة المدينة مسؤولية مشتركة، داعيا السكان إلى الحفاظ على النظافة الشوارع والمجاري المياه وواجهات المنازل، ومعلنا اعتماد يوم السبت يوما ثابتا للنظافة في جميع أحياء المدينة. من جانبه شدد الأمين العام لمحافظة أسونغا محمد إيسا بكر على أهمية مشاركة المواطنين وشيوخ الأحياء في جهود النظافة، مؤكدا أن البلدية لا تستطيع وحدها تغطية كامل المساحة المقاطعة، وداعيا إلى جعل أدرى مدينة نظيفة وصحية تليق بسكانها. وأخذ ختام الحفل انتقل المشاركون إلى الميدان حيث أطلقت أعمال النظافة بمشاركة واسعة من أبناء المدينة. من مدينة أدرى أبو بكر موسى نورين للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي الصفحة السوداء الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما تفقد أحد كوادرها، رئيس قسم المحاسبة بالهيئة علي بابا، إثر إلة مرضية لم تمهله طويلا. وعن حياة الفقيد نتابع هذا التقرير. هذم اللذات ومفرق الجماعات، كلمات قيلت في حق الموت، وأثبت القائل في كل يوم أنه على حق. فمن كان بالأمس القريب يقف على عتبة باب الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما فأرقنا اليوم على عجل. علي بابا عرفه الصغير والكبير بوجه واحد، البشاشة وحسن الاستقبال ولين الكلام. ولد الراحل في 12 يونيو من العام 1965، التحق بالتعليم ليتوج جهده التعليمي بالتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة إنام برتبة ملحق إداري، وليلتحق بالسلك الوظيفي في العام 1991 ليواصل مهامه الإدارية وصولا إلى منصب رئيس قسم إدارة المالية بوزارة الإعلام، وليواصل طريقه من ثم في حفظ الأمانات المالية وصولا إلى التحاقه بقسم المالية بالهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون كرئيس قسم المحاسبة في مارس من العام 2008، ليواصل عمله الدؤوب في الإجراءات المالية باستمرار حتى وفاته. فارق الحياة من كان بالأمس يبتسم لها صحيحا وأليلا، فالابتسامة عاد من عاداته، فذهب اليوم حاملا معه الابتسامة مخلفا وراءه علم الفراق، وهو ما أثبت من خلال حديث من جاوروه بالبيت والعمل معا، فهذه شهادتهم في حقه.
7: علي بابا فجي السلام وصلاة الصبح، بعد صلاة الصبح مرقنا من جامعة قادة بوقت وقرب شغلنا 5 دقيقة وورا شغلنا الساعة 8 وساعة 9 نانو وانا ذنك علي بابا يتوقف قلت لا علي بابا فجي قسر لنا وصلاة الصبح وصلاة نادب بسال ورا علي بابا يتوقف يا الله أفو الله يا رحمه بجنة علي بابا أنا عرفت ما في إنجاري عرم من مرين دفع لاري زقلة لقيت في مسيرة كوميونيكاسيون عن 48 الله أكمل الله وأفو الله يرحمه بالجنة.
8: ألي فجر صلاة الصبح كنا صلينا في الزاوية وكنا معه، وشي بوصف كألي مردان أو ألي يخلي الدنيا ده ما فيه، لكن الموت ده سيد الله. قبل شيء نطلب من سبحانه وتعالى عشان يدي الجنة ويصبر أهله ويصبر أخوانه ويصبر جيرانه ويصبر كل الأخوان البخدموا معه سوا.
0: الراحل غادر الحياة مخلفا وراءه أرملة وثمانية من الأبناء، غاب من كان يبتسم للمرض كابتسامته للحياة. تفقد الهيئة كادر من كوادرها يصعب الراحلون ملء فراقهم، وإن ذكروا فالراحل واحد منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. غفر الله للفقيد وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. المستمعين الكرام، ختام النشرة تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية توب صادق رقنا فضيل، في الإشراف العام يوسف محمد زين، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام من راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في العلاج الطبيعي اللي بيسووه بالتدليك والحركات، والعلاج الطبيعي ده هو واحد من العلاجات الطبية وقائد من زمان بعالج بيا كثير من الأمراض. ضيفنا للبرنامج هنا اليوم السيد بايدي جي جان ديديه، واحد من الأخصائيين هنا العلاج الطبيعي، بيكلم لنا في أهمية عن العلاج الطبيعي. السيد السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: ميسي أمبيجي، تقدر تحجي لنا في علاج الطبيعي أنا كينيزي ثيرابي ده شنو؟
1: كينيزي ثيرابي ده الناس ألقاي ماشولي ناس مشيل إنهم مردان أنا إيريد ولا أنا أودماي وما يقدر يروق ولا يلا دا ويلدو ما يقدر يشلو إيدين ولا يقدر فوق ده بس أني ناقاين سو ولا أين دول الويلدو وما يقدر يروق أجي لناس سواء أكسيدان من أوبيري لومدا كلو أنيماسي وغن سيلا مشيلا ريجيكاسيو لي كدري يروك ويقود أفي
0: إلاج الطبيعي الأسا إنتي قايتي سيدة إسكي مردانين دول قاي يمشوا في أوبيتال قبل الدكتور قاي يرسلهم في بكانك ولا هم بس ديريك من بيت كي يقوموا يجليك
1: ريجيكاسيو دا مشيل نادم المردان لي إردا يمشوا لي دكتور القاي سي كلمنا إردا لي يشيفا كدر لي داودا لي هو ما يقدر ينتي قبل يرسل لأنينا ولا الناس غاي ورلم أورتوبيديس لأدماي وسوا أوبيراسون سوا كل دا قبل يرسل لنا ويكتوب في كات قبل يرسلنا دمنا وأنينا غنسلم دواء
0: دواء لنتو كايتي سودا كله كي مساج بس ولا وايد دا مساج أنا أباراي دول ولا وكايتي سوكي كيف
1: دواء غنسلم دا ألب مساج كله غاي غنسلم دا مش ريدي كاسنادم الرجل نو بوجا وغاي خاف لي يروق فوقا ولا يشيل كومام دا اني نغا نانتو لو غودرا دا اني نا بي فرانسي غول ايزرسيس غاي شوكول كاتير غاي ونسو ماو او باكان المشل ايريت ما اندادا اندينا اباراي غايدين غاي نكوتولو ني جابوتو مشي اير دا غاي نوم او غاي نغاي مال ايريدا كاتار ايريدا خلاص غاي خدم قبل نسولو مساج ايزرسيس قلي يبقى اجيل قبل نادم ناي نكولو يوم شبيت
0: العلاج الطبيعي دا كان انتو سووتو دا اسكي اندا رول كيفي كور هنا باسيان دا
1: اساكي من اوريتا غالكي كور يبقى نورمال دا لا كدوك مش المردان انا ايريد نا دوم السواء AVC بي فرانسي دا في دومينا جانا نورلو امي بلجيك دا نا دمنا باقانا نواي دا مش الماتك دا غان سولو داوا إزاسيس غان سو ماو موبيليزاسيون كاتير رانفورسما نانتو لو قدرة يروك باقانا وايدين تشيفا نا دم يروك عجيل ملي في نفسا دا يارفاكا دا باقانا كوتي الوايدا ما يندا قدرة مش الالوايدا دا كلو في نا دم المش الرجل ناو كسر وكي سي نا اوپيراسيون اني نا سيطة لو ريديكاسيون دا ودا لي نا دم يشيفا غا يروك عجيل مي في نفسا يارفاكا دار ما غا يروك عجيل لكن ما نقول لفي باقانا نكالوم نسيلي رانفورسما دال جوز كالكي يالغا قدرة ميشيل سوا سوا قبل نكالولو
0: الريديكاسيون الغا تسيلي باسيان مردانين دا تسيلهم سيانس كم
1: باسيان وادين دا 20 سيانس كلو يتوما أشهر سيانس كو يتوما أشهر خمسة كو يتوما وايدين دا ميشيل لي AVC دا يامشو قريب 3-4-5 موان ميم يتشي فرا قريب سنواي
0: سنواي
1: يكولو سنواي يكولو نسولو ريديكاسيون ما ماساي سلما يشوكل كتير وارا كغانيسي عشان اني ناناس كتير نيشوفو ميشيل غانيسي ماساي مي ما ماساي غانيسو يكولو ميشيل عليهم تشي لنارم انفريمير نارم لغاية تاني ناس بي إبري تنادي لو انفريمير سي لكن ناس ما يعرفو بكاي نادي كدر اني نانسي ماساي لكن من داك لما ماساج ماساي دا نميشي ترتي ما شوكل كتير غانيسي من ناس كايدين يلا دل ما يقدر إنهم زوك ما دول ناس الفي ريانيماسيون دول شوكل كتير غانيسي
0: اي يساي
1: لكن الداباس كان دورا نوروكو
0: انت ياسا دومين هناك دا اسبسياليستي لناس سبورتيف بس ولا انتي كل الباسيان دا في بكانك سوا
1: كادر نمشن سي سبيسياليتي انا سبور دا سيتا غاي ورلو ميشي لجينيريك دا سيتا سنة أربعة من سنة أربعة دا كمال تراغي نخدم من ناس في كلينيك في اوبيتال من وارا قبل باتان ماشي سيتا سنة أربعة دا كلو دا سيتا سنة تماني لسنة دي فورماسيون الناس كلو كي غاي نسلم دوا لكن سبيسياليتي انا سبور دا دابا في دارنا دا برمير في تشات كمال تاجيت ankun sanal ga yujia akarin yejum
0: ayya zul kula kan ma masha gara kula iski yakdari sai khidmana ilaji tabi'i
1: da ma gara da da ba sa asake ci shifa ka cirinda tirizo sosio da lakin ma ni gul shokol nas ga sida hawan lakin sal de ma sai ka tin ci shivale a windol ga sai publicite shinu shinu da
0: c'est vrai
1: le nadum ki tudurati lamisa da ile ci shila nadum al sawagrai
0: sai
1: yarfa irit yarfa udma yarfa shokol kulu
0: da ma specialist
1: ya specialite da yarfa gabul ise shokola ashan anina ni gul shinu indina mardanin waidinda mai dura masa mission nadum jabeti da bakan waidinda mati lamisa mission nadum hypertendue da bakan waidinda mati lamisa tilamisa da sabas tension ay igum nas waidinda tilamisa bas khalas sifara to sukara no da imonte to shokol katir kefi côté al positif côté al négatif le massage waidinda lakin shokol nas gan c'est égal ni chiffre le fidjil da bojak da ne main da problème kara da ajil amjisi lakin indiko problème na il est temps fi spécialité da ajil
0: o ni chiffre bakan wa idana swaidin da human ma mardanin o idori yamshu isu massage da eskema inda lom risque do le yom akhar
1: da ajil le jildak da min alyom enti takhadim sur place ka tire dans chaque là il est temps ci sei massage da le dam a fidjil dak da iruk ajil le min bakan irda nakda kulu sensibilité nakda yamshi ajil le bakan waidin anina ni uru tension musculaire il se fidi la mishi durduma durduma da kulu sele que yabga ajil chokol ajil massage da tamti ti seida au moins semaine da se kuratinen par semaine yabga le ajil
0: tagdar tourina indaka kam sana inti gay takhadim fi domaine hana ilaj at-tabi'i da
1: ben commencé la de 2012 à 2013 da ana khalas gaydin fi hopital gay na khar minas mardanin khalas
0: okay tagdar تورينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيسياليست يعني الدومين ده
1: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل غني شيفا وانا غني ريدا سبور كاتير o gay fi انترنت غي نادو كل ني شيفا اسك ناس دولا كيد مي انام او اغينا دا ساو من دانا شيفتا دا ما ساو دا ايلتي كاملا سنه اربع ولا خمسه قبل تامشي باتانتي سي اكار انا اربا دابا شيفتا كي دخل لا انا خلاص من سالتا اوكازيون اوكاشن وليكتا بورس وخلاص ايتا تشاجين راسلني دابا سانا ماشي سيتا
0: ميرسي جان دي دي تقدر تورينا اوبجيكتيف انا كينيسيتي رابيد
1: لي اسا كي قال دومين انا سبور دا لي انينا دا gay ni shufule nasal gay se sport da kadar may algo blessure gay ni shufulum kadar min blessure gay kulun sulum dawa kadai yalgo gudra nam misil awalla kay yajru wa yalbal wala se chocolat sport nam na ajil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat waydina se chocolat may se kadar yalga gudra nam da se sport ajil dabas spécialité rôle agina afi club dulla
0: d'accord est ce que la sport dans ou inda importance fi corps hana nadu
1: aye le importance na kinésithérapie da anina bas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da anina gagne préparer l'homme ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocolat katir ni renforcer cadernance dulla yamshu le min yajurda mayalgo blessure donc anina gani prepare lom gubal le compétition et min le uman kamolokulu halas min barudda bata neji nisulom dawaidin kali inum ajil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous da anina gani solom ke
0: d'accord yom waidin da nas ga yugulu michel la ilaj at-tabi'i da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal enti specialist ana domaine da تقدر تورينا رايك شنو في كلام ده
1: ناس كاتيرين غاي يشوفوا اسا كيف في ريزو سوسيو ده كاتير دا يشتشيفا اويندول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دا بس ناس في راسم دا كتوغال شوكولا نا اويندول مانا رجال لكن امان دا بفرنسي يقولوا ماسر مش نادم تجي تنوم يسيلك ماسا يتقوم تمشو لكن انينا دا اسبيسياليتي باراميديكال انينا غاي نخد بنيرولوك des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, couloura anagana kharma donc agina la spécialité à part lakin asa kemin question da kinésithérapie da talga avin fuga tabge rajil fuga mishi jenekola ulati shivala
0: rajil
1: rujal kul gaidin mara kulufi da mishi sawa sawa agina da bas
0: inti yomalla mashet fi domain hana kinesiotherapy da ahala ke mishi hajju shunu wala huma ma zilo wala ke mashet fi domain alla
1: aw la min sahir da kebir min sit ana chat
0: ha kibir fi jenu
1: ay hala donc indika ka nenda gai seile nasla traditional magai masile nasa o hi magai shifa don ana min sakar ga na duni ga solution kol keke ke galda seile ke bidin na sabafi din sabbe alme keke kakani da umat o shokola u khalale ana zata ke manarfa kada u khalale alas min umat da ana ga na shubakan bal wala ga ne ruk wala accident wala shokol wa ke fi kartia gina da aneji ni shifa wo kai nadila mishil ulad rujila no ga yala bal mar ko la shunu sa fo para ana nijel nyadila wa khalas nazda saibi do la ga yori ga la kil mi da na ka ka dul mana yala la gai urni kalam
0: ma adil
1: wa ana khaleta wa min wara iya ni nana doni halas wa ranga la ka kanak da kalak da ile tisi ma tisi da mai kun halas min dara na gani si o min wara likta ba kanena man wara ni ga amshi agir ana na sardu la halas amshi agir
0: aha ateri la specialiste ana da marag milu babet ku zata ke mashe saweta marrawai
1: wa na school ke fi famida halulum wa saibi do la awal ko sa man gaidin na min kenegri da man gai rasulallahi message encouragement
0: ده هو مع الاول اورجل بقى شغل ده ما عديل
1: شكرا يا لاد ده سكمل خلاص دونك عمرنا غير ورني ليه عمرنا كل ابا نام ده كله asa uman shaibu kalas gan dawlum gaiji lefi clinic gan sulum dawash to asa nas fi kartia na indula kulu kida halulum
0: halulum nas al awal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu
1: ayi da
0: fasti merci monsieur Jean Didier eske indak ya imkaniyat mishil gudra ke la takdar ta khadima khadimtak da adil
1: material la min galnom shuna grida ash specialite da idura shokol waidin na mishil rassemblement da inu mrenyo barabara anaganom shufi darkatir wa minnam sha kursal indida gani biya pareda wa chinen asala indi me fadali ole asana gaida len dura kada nas al indu moy idura yedeleda e contacte le yo yagdar idile kadar fadali girin dura ni fuka kabinyane personnel al asara ana gaina khadum o mishi le partenariat be clinic sawana mursal me lakin anina lisa ma fakita don da kuda problem ani al asara da le mishkila le kadar nalga bit adil ni fuka o matera waidin na kali njubu wa khalas nisulum da wali nas chajendullah
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيه جان دي دي شاك ترافاي كانادوم غاي سيدا اند ديفيكولتي في ترافاي اناك انتيدا شنو ديفيكولتي اللي كيتا فوبا
1: لي ديفيكولتي في ترافاي لي اسرا بي مرضانين وايدين خلاص فتراس مقبل جوبو اول اوروتو ناسل مشي اند افي سي افي سي دا مرضانين الفراس دا اللي قدر يجوبلهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين دا ينادوني اني نجي nantulum nas la kudra kadari gum yurugda nas wadin gul idena nanas ikurbu mardaninda yagoti bet laji idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutar jena utirge buli jubulna da anina gai bujana katir uda problem ani alwa mele kadarle nas algai se sport mishil gai ala bu bal wala shunu urjena kasal wala maragda asha umanda jildum nabas avenir anam kali yejilena fi hopital ni shufu shoko la maragda ni selum dawa kara rijilda yagot fi bakana mishi awal mi wadin na igum yomshu ise anadar lakin ma ni gula anadar na mayafa memin seuda kef kul nduru kada ise radio ishufu kadar udmainda bakana algaida adil asha umanda sportif dul na donc da difficulté anina indina katir ele mara wadin yalum da kul mayagduru yagot ula yurugda kali jubulena bakana wadin ga jubulena solum kadar girib ke uleda igum yurugda batan tishiwa yara igul u it wala abaragal bakanda beid gal shunu shunu da dakulu bakana algae antuna michel problem shake fikid miagina
0: c'est vrai da negligence o yishufuna dum alla mardan da badri ki magay wadu hopital yarju ala dernier minute jusqu'a kan wadu de specialist zata ki yatab mou merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
1: ana population ajet katil mais message ne al asadali ana gouvernement شكراً للغوفرنمان شكراً لمارشال محمد إديس ديبي إتنو لشكل السوالي Le grès ana ouras ana machit bara, c'est ta spécialité da kamalta dit. Merci le ministère de la culture et jeunesse et sport. Le ouman chokola sawale da, alabas y kafulam. Chokol koulol man sawada. Et le fédération ana tchadien d'athlétisme. Da koulou ouman indum confiance mini. Dabas ouman idele jusqu'à na dit fi bakanal asa alium ana gaïda. Le akwidol. Saibido loko shukran anum katir nesalmule nasana unama bara nasga asmuinda ile le grasanam mikuranam a journaliste dol shukran anako a technicien dol o responsable ko le kefi unama da shukranam
0: mustami'in wa mustami'at alkiram ana radio chat beda albarnamij alkan istadafna foga alakhisai ana alilaj altabi'i asayid jean dedie khalas kamal كان معاكم في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله طوش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان

0: مساء الخير بلنا جهة الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين متابعونا من 23 ولاية وتشادين القاعدين في الخارج. نقول معاكم في مدانا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية الدعايات الساعة كان جار 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة وأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا. هنا اليوم يوم السبت 19 شاري تزا 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني دوب سادي كراكنا فيدل انجينير بلان في مكنة الفن. هنا غاديو تشات في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن أليفة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:47 دقيقة في استوديو تروانا غاديو تشات في كارتيه جابانغاتو كومينا الديوزيوم أرندوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كابين تكنيك.
1: رجالة مثوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم عد رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألهم يات رجالة ألهم يات رجالة ألهم يات رجالة سيد دول رجال البلا ما بمقري الدول رجال.

0: بدلنا كزر دي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما جفيتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزر دي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا اباكر ولا لي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنات الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو الرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنات البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: اليوم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان اليوم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيت ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش والدنا ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم ياسنا ولدتهم ضربات رهب اللي نزل
1: راه
0: البلا مدنا لا والجنب دل خليل النيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دل خليل النيا ضربت تراب اللي نزل را ضربت تراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما جوت ولا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضربت تراب اللي نزل را الرجال بيأكل ما سلطان درما والموسى ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياض المال جوت ما لا بنسى على جموس والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جمليم والمال المخالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاكي دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلامة عبد الله البلامة هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال البياقل ما جوت ملا بنسى علي يا الخدر دولا قليل همجا
1: يا الخدر من أبمي
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دولا قليل همجا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال في عبد المال دل خليل مجالا لرمات وانصال كاك اللوان ضرب التراب اللي ننزل را سلطان التجاني والد اللوان الأباك كاك ممت ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد مران يا ضرب التراب اللي ننزل را الرجال نادوا المال ضربت تراب الليل أمد الأيام
1: ولا يجلب
0: يورم ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

كل ما جوت ما بنسى قلب الماء اللي البر ما قلب ما ينوسى قلب نجر دائما ما بخور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جبت كابل من عصر الكردسة الولد البنت في زمان ندعى فأعطى به ولا شك دلقى مشات ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف اللام هايمة حوت شاش باري جلاتا قمريطا بايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتا من البرق لبجنا نايمة دروم ما صافة طالت اللي بدي حوتو دايا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القمة بياشيبي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليال اهلي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما راقو اذا شراب سلطان التجارة لمن ينبكى من ما نبلان قال ادي ما راقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما راقو اذا شراب بلا مالي والمن اليوم انا نبيت كامل معنا بلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي ما روقا الاجم ريم والمعلم خلي ادي ما روقا اذا شراق انا نبيت قلم كامل معنا بلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صورة على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك المات الرقيطين المات ربكت كاتا يا من ربنا خلق مثل الاج محمد صالح من ربنا خلقك والعثمان من ربنا خلق اليوم نا يا لما نامي اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري انا يا لما نامي اليوم انا يا لما نامي انا يا لما نامي وسلم على بكل بمصابا والله والمحمد خيان قروق اهرا يا رلهي من بنياتهم شبا وسلم على بكل بمصابا والله والمحمد

الفنان حمد الجابري هدية خاصة لناسنا بكروها الجهاليمة برمة، وكمان حبابة آدم حرم السليك أبو أبو تريكا أبو آدمي شيف عندك الأفيا، كلكم نقول لكم مساء الخير من غاديو تشاي.

مستمعينا وسمعت الكرام في كل مكان، بعد ما سمينا الأغاني الحلوة والجميلة نرجع للسيديو عشان نقري لكم البلاغات اليوم. الشير بلاغنا ودار محمد أبكر، بطلب من أي إنسان اللقي أو شاف أو كرب وليدة هارون محمد أبكر، الولد ده عنده 4 سنة، مرق من أمس الجمعة من كارتيه جوجي اللي هجاج، لابس لي بولو لونه أصفر التيشيرت وأخضر والبنطلون كمان أغبش. أي زول كلقا خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بناديم في نموران التليفون 67 40 40 10 وتسعة تيجو 90 وتسعة 10 و3 50 و3 20 و4. نكرر، محمد أبكر بطلب من أي إنسان اللقي أو شاف أو كرب وليدة هارون محمد أبكر، الولد ده عنده 4 سنة، مرق من أمس الجمعة من كارتيه جوجي اللي هجاج ويا حسب كان ما معروف، لابس ليا تي شورت أصفر وأخضر وبنطلون أغبش. أي زول كان لقاه خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بناديم في نموران التليفون 67 40 40 10 وتسعة تيجو 90 وتسعة 10 و3 50 و3 20 و4. الولد الله يقبل لأهله بالآفي والسلام. بلاخنا وفا كوجي تونا عائلة أبكر أبوي دليقي أحمد بشارة اللوان إبراهيم الجد مهدي أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام هارون جدة الإمام فكي خرسة أبكر إبراهيم محمد قنبو محمد هامد لبن أغبش ساكن محمد خير الله إبراهيم السيار أخي رمات آدم جدة سباتة أبيسو رميدو الحاج مكايلة أخي الشيخ بشارة صوصل ديليجي موسى أشنو ديليجي رمال عبد الله ديليجي فقير الشيخ ديليجي إيسا بكر ديليجي عادو مدريس ديليجي جيمي شايب الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر قجري بلاما إما نكاس بلاما قنبو بلاما أبكر في هجيليجي بلاما شين جبرين عائلة اللوان خالة عائلة أبكر آدم في أندروا المير محمد حسن دليجي محمد تئيسا دليجي أبكر إدريس ساكن دليجي جبرين الملم دليجي إما خي دليجي آدم عثمان دليجي أبيت محمد دليجي محمد إجلا سليمان شكتي دليجي حسن إدريس زكريا جبرين إدريس صالح عبد الكريم محمد شكتي الإمام حسين إدريس آدم أجد دليجي اللوان حسيني شيخ دوشوش محمد دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي أبكاكا بلاما إما بركة الشيخ محمد حسيني والشيخ أبكر حسن ساكن لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاتنا أمهم وأخوتهم أم أبو أبكر أبوي ماتت البارح في الليل وصرت تبقى مباكر الأحد في كارتيه مشاقة التدليجي أحمد بشارة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ ده نقرؤ بعد الأخبار، نمشي لمكنة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الإمبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الإمبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا سماعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب بكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاري سين رباط. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار. أنا اليوم أشياء يوم السبت 18 شهر 9 2026، ولا نشرة كمان ربنا طوالي بالتفاصيل. الرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي شاك كان استقبلا للرئيس الوطني على حزب العمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد على دوم جرمى بلتازار، ومعايا كمان رئيسنا المؤتمر الإفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب شارل بلغودي، وهذا في إطار ملمة ودية تعرف لشخصية شارل بلغودي الكرنجة من كوت ديفوار. في خلال المقابلة كمان انتهزوا الفرصة والجانبين كان كلموا فيما يخص الحنبولات السياسة في إفريقيا بصفة عامة وهبولات التلاحكم ومستقبل عن القارة الإفريقية، كل حج فكها في خلال مقابلات مدى. البيئة الحكومية الفرنسا الوزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلين قال يتواصل بجولتها في أقاليم هنابلات نتشاد عشان تشيف الوضي عن المعاج والمشاريع الحكومة اللي قاعد بنفذوها في مختلف الأقاليم. البيسة كانت وصلت في ماسكوري وهناك كمان مما وصلت طوالي سوت ملمة مع مختلف المسائل القاعدين في ماسكوري والقوى القوى الحية هناك، وهجوا كمان بالحالة انت الزراعة ولا موسم من الخريف السنة ما سميه بلين ومساعدة انت المواطنين، وده ايضا الحلول اللي قاعدة تجيبها الحكومة أنا بلدنا جاتا في رد سريع لكل الأزمات اللي كانت تنشاف في الأقاليم بسبب الخريف الماسمي. الخبر كمان جاب لنا يوسف موسى محمد مراسلنا في مدينة ماسكوري. في مدينة بونغور كمان وفد واحد من بيسا انت التعاون الالماني اللي بينادوها جي اي زت، هذه كان مشت هناك عشان تفقد وتشيف المشاريع انت

0: بس يقدروا يجيبوا معاش للبهايم السنة، لأن الموسم الخريف كان ما كويس. الخبر كمان جاب عبد العزيز أحمد يعقوب مراسلنا في مدينة بونغور. كملت في المركز التدريب ومركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية سيفوتيني في العاصمة الجميلة الخدمات الدورة التدريب اللي كان نظموها من قبل الهيئة الوطنية لتطوير الأمل الأونابيه اللي كان نظموها لفايدة أن الشباب والشابات الأذن بيساوي أكثر من 100 زول في مجال التكنولوجيا المعلومات. في خلال التدريب كان علموهم شنو هو الاتصالات وأيضا علموهم بمعلومات بخصوص الحاسوب الأورديناتير وأيضا كيف يقدروا يسووا الشبكات ويديروها، وأخيرا كمان علموهم كيف يسووا المراقبة بواسطة عن الفيديو. المندوب الأمن الحكومة في جامعة إقليم السلامات أحمد شوار روزي كان سوى ملمة مع المسائل المنظمات الغير حكومية التي تقدم في داخل إقليم السلامات، الهدف كمان عشان يفتشوا سوا ويناقشوا كل المشاكل اللي عندها علاقة بالخدمة الإنسانية والتنمية والتجو على المنطقة، وأيضا الاستفاق والتعاون بين السلطات المحلية والمنظمات التي تقدم في إقليم السلامات، وده كمان عشان يسووا تنمية قوية يستفيدوا منها السكان والناس المواطنين القاعدين في إقليم حنا السلامات. بشارة محمد صالح هو كان جاب لنا الخبر. بقى اليوم فجر في مدينة أبشي أسمى إقليم ندر وداي مناسبة هنت الأيدين باليوم العالمي عن النظافة، وده من خلال عملية هنت النظافة واسعة بقت في مدينة أبشي بمبادرة من الميري. جدو محمد بركة والتفاصيل.
1: من أول الصباح على شباب العوين وكذلك الخادة عن المجتمع المدني كان كل متحركوا، وده عشان ينظفوا كل الجواري عن مدينة عبشي عشان تكون غالية من الوساخة. الانطلاقة انت العملية دي كان رأسها الأمدة على نائب مدينة عبشي محمد البشير محمد علي معروف بهدف أنه يساهموا من أجل النظافة المدينة ويقوى الحياة انت السكان عن المدينة عشان يعيشوا في نظافة تامة. الأمدة على نائب مدينة عبشي محمد البشير محمد علي معروف كان حنا على تحرك على الشباب وده في الأمل على المواطنة، وأكد بكونها لبلدية على مدينة عبشي دي ما نتواصل لجهود حقها عشان تسعى من أجل النظافة هند المدينة. محمد البشير محمد علي معروف قال العملية هند النظافة على مدينة عبشي دي تواصل عشان المدينة تلقى مكانها مثل زمان وتكون هي بس المدينة الجميلة في صباح نشاط. حاضر في المناسبة المحافظ على محافظة وارة دكتور عبد الواحد محمد داود أيضا كان فرح بالبادرة اللي كان قامت فوقها لبلدية على مدينة عبشي، وقال البادرة دي تدخل في إطار النظرية هند السلطات الولية عن الدولة، وده دايما القاعدين بنظروا عشان كل المدن هند البلاد تكون نظيفة وأيضا متطورة بلا زيادة، وطلب من المسائل هند الأفواري هند مدينة عبشي عشان يواصلوا على جهود حقين في النظافة هند المدينة. من خلال العملية هند النظافة كثير من الشواري هند مدينة عبشي أيضا كان تم النظافة حقين التحرك هند المواطنين يترجم كمان النية للسماء هند البلدية هند مدينة عبشي عشان الدائرة المدينة تكون مدينة جميلة نظيفة وخالية من الأوساق. عبشي جدو محمد بركالي لزال الوطنية التشادية.
0: في مدينة أدري أيضا بقى اليوم فجر نشاطاتنا الاحتفال باليوم العالمي عن النظافة، ذات إشراف عن الميري عن مدينة أدري وبحضور الأمين العام عن الديبارتمان أسونغا السيد محمد عيسى بكر اللي كان مسألة للبريفي، وكذلك بحضور الأمير أنا أدري عبد الرحيم أحمد في جنب كمان كثير من المسائل الإداريين ومسائلين عن الجمعيات المدنية اللي كان ويسروا بدري الصباح ونظفوا المدينة أنا أدري بمناسبة انت الاحتفال. أبو بكر نورين هو كان جاب لنا الخبر ده من مدينة أدري. في الصفحة السوداء الهيئة الوطنية انت الإعلام البسمو بشوفو أنما كان فقدت اليوم واحد من كوادرها هو رئيس القسم عن المحاسبة، رئيس القسم عن الكونتابليتي في الأنما علي بابا كان مات بعد مرض قصير. تجاني سين رماد يورينا بحياة عن المرحوم.
2: الدنيا فانية كل من عليها فان، أمس واليوم فجر قايد معانا واليوم غادر الدنيا ومشى للآخرة. المرحوم علي بابا بعرفوا الخدامين الكبار والصغار

0: رجل دائما عند الابتسامة وما بقول إلا كلام لين. ولده سنة 1965، قرأ لحد ما وصل في المدرسة الوطنية للإدارة إينام سابقا، بقى ملحق إداري وخدم في وظائف في سنة 1991، واصل خدمته لحد ما بقى رئيس هنا قسم إدارة المالية في وزارة الإعلام، حافظ الأمانات المالية لحد ما عينوه في قسم المالية في الهيئة الوطنية للإعلام البسمو والبشوفو أونما كرئيس هنا قسم المحاسبة، وده في شهر مارس سنة 2008. واصل خدمته بكل إخلاص وأمانة لحد آخر يوم في حياته، دائما مبسوط مع الجميع، ما بقول إلا كلام طيب. علي بابا مات وخلى ورايا فرقة كبيرة ما تنسده، دي بس حالة الدنيا وأنينا كلنا ماشين.
1: علي بابا فجر صلينا وصلاة الصبح، بعد صلاة الصبح مرقنا من جامع قاعدة بوقت وقريب شوانا 5 دقيقة ورا شوانا الساعة 8 وساعة 9 لان وانا ذني علي بابا يتوفوا قلت لا علي بابا فجر صلينا وصلاة الصبح سوا لا بس هالورا علي بابا يتوفوا يا اللهم أفو الله يا حمد في جنة علي بابا. أنا عرفت ما في جاري عرفنا من مرين دفع لاري زقلة لقيت في مسرة كوميونيكاسيون عن 48 الله أكرم له الله وأفو الله يرحمه بالجنة.
2: علي فجر صلاة الصبح كنا صلينا في الزاوية وكنا معه، وشيء بوصف كعلي مردان أو علي يخلي الدنيا ده ما فيه، لكن الموت ده سيد الله. قبل شيء نطلب من سبحانه وتعالى عشان يدي الجنة ويصبر أهله ويصبر أخوانه ويصبر جيرانه ويصبر كل الأخوان البخدم معه سوا.
0: المرحوم غادر الحياة وخلى ورايا مرأة وثمانية من الإيال، دي بس حالة الدنيا. وهو كادر من كوادر هنا الهيئة الوطنية للإعلام البسمو والبشوفو أنما الأنما، فقدت رجل خلوق وطيب ورجل هنا أمانة. الدنيا قصيرة والدنيا فانية، ما ندر نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: دوكس هذه كركنا في ديل بالخبر الحديد ده، خلاص كملت نشط الأخبار. أنا اليوم أشي يوم السبت 18 شهر 9 2026. شكرا لكم أنتم القادين تتابعونا حاليا من مساكوري بونغور أمتيمان أبيشي أدري ومن أي مكان. دي نشط الأخبار كان جهوز التحرير تجاني سين رمات، قدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر الشباب. أوكي أرغدو أوكي لبيعبين.

دي بس حالة الدنيا كلنا ماشيين زي ما قال موسى شوفير كرب كما تنقى في بينا، لكن واري واري كتودينا اليوم الهيئة الوطنية الأنماء فقدت رجل كبير رجل خلوق محاسب من الأنماء علي بابا، الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة، دخلوا معكم في الدعوة إن شاء الله. البلاغ أن الوفر قبل قلنا قلنا نكرره قوجتونا عائلة أبكر أبويد لقي محمد أحمد بشارة اللوان إبراهيم جدة مهدي أخي آدم الإمام جبرين آدم الإمام هارون جدة الإمام فكي خرسة أبكر إبراهيم قنبو محمد محمد حامد لبن أغبش ساكن محمد خير الله إبراهيم السيار أخي رمات آدم جدة سباتة أبيسو رميدو الحاج مكايلة أخي الشيخ بشارة صوصل دليجي موسى أشنو دليجي رمات عبد الله دليجي فقير الشيخ دليجي إيسا بكر دليجي آدم إدريس دليجي جيم شايب الشيخ محمد أمبريا الشيخ عمر رجري بلاما إما نكاس بلاما قنبو بكر بلاما بكر أنا إجليجي بلاما شين جبرين عائلة اللوان خالة عائلة بكر آدم في أندروا المير محمد حسن دلقي محمد إيسا دلقي أبكر إدريس ساكن دلقي جبرين الملم دلقي إما أخي دلقي آدم أسمان دلقي إبيت محمد دلقي محمد إجلا سليمان شكتي دلقي حسن إدريس زكريا جبرين إدريس صالح عبد الكريم محمد شكتي الكوميسير مومن الإمام حسيني إدريس آدم معجد دليجي اللوان حسيني الشيخ دوشوش محمد دليجي عبد الرحمن مكايلا دليجي أبكاكا بلاما إما بركة الشيخ محمد حسيني والشيخ أبكر حسن ساكن لوم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بدون انفراس والأهل نجاد والكمرون بوفاتنا أمم وأخوتهم أم أبو بكر أبوي ماتت البارح في الليل وسرقة تبقى مباكر الأحد في كارتية مشاقة هيلية الدليجي محمد أحمد بشارة الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:33 نمشي نلقى الفنان آدم قاسي كلو بيت الدقيل هدية خاصة لكل الأهل القاعدين في كارتية تكرة دليجي محمد أحمد الحاج الحاج محمد دهلوب وكل أهلنا القارين في تكرة نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية كامي تكنيك.

احلى منك هديه خاصه لماجسي الحمد ما يجي هناك من دليبي وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من قلفي سلطنة قلفي نقول لكم مساء الخير من راديو تشادة اكو يا جيمة من كربو مهما جدة المعروف بأم قديو من المصابر وكل عيالة نقول لكم مساء حلو من راديو تشادة

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة كمان نمشي ونلقوا الفنانة الشابة إيمان عبد الله محمد الشريف قميص بودرة عادية خاصة لجروب راديو جات ونمال عزاز ونمال فوق في الراس لكل الأعضاء هنا جروب راديو جات في 23 ولاية هنا بلنا جات بلد توماي رئيسة المسلمين هنا راديو جات جواير الشمو آدم وكل أسرته كل الأخوان والأخوات مساحل من الإزالة الوطنية الشادية كابتن

بعد ما سمينا الفنانة الشابة إيمان عبد الله الشريف هناك نمشي بورو برنس ايتي جاكوب ديفاريو كساب هدية خاصة لكل الأعضاء اللام جام ديليجي حسن جدلة وكل جمايت الديركتير دكتور حسن اسبرو حاجي أمدودو أدما من جوزا باري أمين أبكر سنة فردقلة من أنتوك سيتي كونسير سكينة أرون ميكاختي كلمات كل الناس اللي بيحبوا الأغنية الجميلة نقول لكم مساحلو من إيرنتي كابيتر نيكي.

الوقت ما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم وكتكنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بجيب عنا بكلموا لكم بكلم نصارى بقولوا لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أثر الآلات والموجات الأغاني الجميلة والنشرات دوب ساديك ركنا في دل في مكنة الفن في طاولة المراقبة ديلقي حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي أم باكر من الساعة 8 لحد الساعة 10 أرقدوا بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. استقبل أمس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل من الرئيس الوطني لحزب العمل الاشتراكي تشادي من أجل التجديد ألادوم جرما بلتازار، ورئيس المؤتمر الأفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب تشارل بيلي، وذلك في إطار لقاء ودي لشخصية تشارل بيلي القادم من ساحل العاج. تفاصيل أكثر مع عبد الرؤوف أيوب.
2: يشكل تبادل الخبرات حول السياسة الإفريقية واستخلاص الدروس والتحديات المرتبطة بترسيخ السلام والديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي، كان ذلك هو محور اللقاء التعارفي الذي جمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلغار لارميجاك بكل من ألادوم جرما بلتازار، الرئيس الوطني لحزب العمل الاشتراكي التشادي من أجل التجديد أستر، وشارل بلي غودي رئيس المؤتمر الإفريقي للعدالة والمساواة بين الشعوب كوجيب، وذلك بمناسبة وجود الشخصية السياسية الإيفوارية شارل بلي في العاصمة إنجمينا في سياق نشاط التجديد السياسي. وتباحث المشاركون خلال اللقاء حول التحديات السياسية التي تشهدها القارة الإفريقية وتحديات الحكم وتعزيز مشاركة المواطنين، إلى جانب أهمية ترسيخ الآليات السلمية لتسوية النزاعات وتعزيز الحوار باعتباره وسيلة لمعالجة القضايا السياسية. وعقب اللقاء أوضح شارل بلي وألادوم جرما بلتازار أن زيارتهما تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات، مؤكدين بأن الأفارقة مطالبين بتجاوز ما وصفاه بعقدة الدنيا وتعزيز الثقة في قدراتهم وتقدير ما تمتلكه القارة من إمكانات وما يمثله شعوبها. وأضاف بأن اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التعاون والروابط مع اللجنة والاستفادة من تجاربها وخبراتها في مجال حقوق الإنسان والحوار والسلام.
1: تواصل البعثة الحكومية بقيادة وزير الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلينغ جولتها التفقدية بهدف تقييم الواقع المعيشي والمشاريع الحكومية بمختلف الولايات، وقد وصلت البعثة إلى مدينة مسكوري. تفاصيل مع مراسلنا يوسف موسى محمد.
3: تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى معالجة الآثار السلبية التي خلفها الموسم الزراعي الحالي بسبب تذبذب هطول الأمطار. وترأس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلينغ برفقة 4 من أعضاء الحكومة، حيث كان في استقبالهم بمدينة مسكوري المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال أحمد كرداوي حسين، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين والقيادات الإدارية والتقليدية. وفور وصول البعثة عقدت لقاء جامعا ضم مختلف أطياف القوى الحية. وفي كلمته خلال اللقاء استعرض المندوب العام للحكومة بولاية حجر لميس الجنرال أحمد كرداوي حسين الحالة الاقتصادية والزراعية لموسم 2026، واصفا إياه بأنه من أصعب المواسم الزراعية التي شهدتها الولاية لما خلفه من تداعيات صعبة على المزارعين ومربي المواشي على حد سواء. من جانبه أوضح رئيس البعثة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد إنجلينغ أن الحكومة قد وضعت خطة طارئة شملت لمواجهة هذه الأزمة، تشمل توفير الدعم العاجل للمتضررين وتأمين الأعلاف للماشية وإطلاق برامج إغاثية تستهدف الفئات الأكثر تضررا في المناطق الريفية والرعوية. وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الوضع في جميع الولايات، وأن هذه البعثة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأهمية الوقوف ميدانية على احتياجات المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف معاناتهم. كما قام أعضاء البعثة بزيارة عدد من المرافق والمشاريع التنموية في المنطقة للوقوف على سير تنفيذها لصالح المواطنين. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نذهب إلى مدينة بنغور التي يتواجد بها وفد ألماني من بعثة التعاون الألماني، وذلك في إطار زيارة محلية تستهدف متابعة المشاريع الزراعية تحديدا بمنطقة باريام شمال مدينة بنغور التي وفينا منها مراسلنا عبد العزيز أحمد يعقوب.
4: تنفذ تجربة زراعة علف المرى الفلفة كبديل لتغذية المواشي خاصة في ظل التحديات التي تواجه موسم الأمطار هذا العام، وتأتي هذه البادرة بالتنسيق مع تعاونية سيدي الزراعية بغرض توفير مصدر مستدام للعلف والمساهمة في الحد من النزاعات بين المزارعين والرعاة حول الموارد الطبيعية. المستشارة الفنية لمشروع السلام والممرات الرعوية والتنمية الاقتصادية الزراعية والرعوية في حوض بحيرة جات في ريلايا أكدت أن علف المرى الفلفة يمثل أحد البدائل المناسبة لمربي الماشية، مشيرة إلى أن المرحلة التجريبية تشمل ولايات كانم مايوكيبي الشرق وغرب بالإضافة إلى العاصمة نجمينا. من جهتها أكدت مسؤولة التعاون لدى السفارة الألمانية في تشاد أرمتان جوفانا دعم بلادها للحلول المبتكرة التي تعزز التعايش السلمية وتدعم تنمية الاقتصاد الرعوي في تشاد. وعلى مستوى الحقل التجريبي استعرض رئيس ومؤسس تعاونية سيدي سعيد سيدي مراحل زراعة علف المرى الفلفة وطرق متابعته وحصاده وتقديمه كغذاء للماشية. هذا وفي ختام الزيارة بحث الوفد مع التعاونية سبل تعزيز الدعم الفني واللوجستي لإنجاح وتوسيع نطاق التجربة. بنغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نعود من بنغور إلى العاصمة نجمينا. اختتمت يوم أمس بمركز الدراسة والتدريب من أجل التنمية سيفود أعمال الدورة التدريبية التي نظمت من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل، وذلك لصالح 100 شاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. محمد موسى أحمد طاهر.
5: اختتمت أعمال الدورة التدريبية لصالح 100 شاب وشابة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بمبادرة من الهيئة الوطنية لترقية العمل أونابي بالتعاون مع شركة توينز لتكنولوجيا المعلومات، حيث تم تدريب الشباب البالغ عددهم 100 شاب وشابة في تخصصات الاتصالات وأساسيات الحاسوب والشبكات والمراقبة بالفيديو، الأمر الذي أكده المدرب الحافظ عباس الذي أوضح بأن هنالك آفاق جديدة تفتح أمام الشباب بفضل هذه المبادرات التي تنظمها الهيئة. من جانبها ممثلة الهيئة الوطنية لترقية العمل كانغولا ماكاي أوضحت بأن هذه الدورة التدريبية تستجيب إلى تعزيز قابلية التوظيف لدى الشباب وإعدادهم وفتح فرص العمل أمامهم، وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. مضيفة ستواصل الهيئة الوطنية لترقية العمل في دعم المبادرات التي من شأنها تقوية التكامل المهني. هذا وفي نهاية المناسبة قدمت شهادات نهاية التدريب إلى المشاركين في هذه الدورة التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
1: وفي الخبر الأخير وفي الصفحة السوداء، الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأنما تفقد أحد كوادرها رئيس قسم المحاسبة بالهيئة علي بابا إثر علة مرضية لن تمهله طويلة وعن حياة الراحل. نتابع التقرير الذي عده حسب الكريم محمد سعيد البزين.
6: حازم اللذات ومفرق الجماعات، كلمات قيلت في حق الموت وأثبت القائل في كل يوم أنه على حق. فمن كان بالأمس القريب يقف على عتبة باب الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأنما فأرقنا اليوم على عجل. علي بابا عرفه الصغير والكبير بوجه واحد، البشاشة وحسن الاستقبال ولين الكلام. ولد الراحل في 12 من يونيو من العام 1965، التحق بالتعليم ليتوج جهده التعليمي بالتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة إنام برتبة ملحق إداري، وليلتحق بالسلك الوظيفي في العام 1991 ليواصل مهامه الإدارية وصولا إلى منصب رئيس قسم إدارة المالية بوزارة الإعلام، وليواصل طريقه من ثم في حفظ الأمانات المالية وصولا إلى التحاقه بقسم المالية بالهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون كرئيس لقسم المحاسبة في مارس من العام 2008، ليواصل عمله الدؤوب في الإجراءات المالية باستمرار حتى وفاته. فأرق الحياة من كان بالأمس يبتسم لها صحيحا وأليلا، فالابتسامة عاد من عاداته، فذهب اليوم حاملا معه الابتسامة مخلفا وراءه علم الفراق وهو ما أثبت من خلال حديث من جاوروه بالبيت والعمل معا، فهذه شهادتهم في حقه.
7: علي بابا فجي الصلاة وصلاة الصوم، بعد صلاة الصوم مرقنا من جامع قاد وقت وقرب شغلنا 5 دقيقة وورا شغلنا 8 و9 لا نوانا ذني علي بابا يتوفوا قلت لا لا علي بابا فجي قصة لنا صلاة الصوم وصوا لا بس قال علي بابا يتوفوا يا الله ما أفر الله يا حمد في جنة علي بابا أنا عرفت ما في إنجاز عرفنا من مرين دفع لاري زقلا لقيت في مسيرة كوميونيكاسيون عن 88 كا الله أكمله الله وأفر الله يرحمه بالجنة.
8: علي فجر صلاة الصبح كنا صلينا في الزاوية وكنا معه وشيء بوصف كي كعلي مردان أو علي يخلي الدنيا ده ما فيه، لكن الموت ده سيد الله. قبل شيء نطلب من سبحانه وتعالى عشان يدي الجنة ويصبر أهله ويصبر أخوانه ويصبر جيرانه ويصبر كل الأخوان البخدم معه سوا.
6: الراحل غادر حياة مخلفا وراءه أرملة وثمانية من الأبناء، غاب من كان يبتسم للمرض كابتسامته للحياة، تفقد الحيئة كادر من كوادرها، يصعب الراحلون ملء فراقهم، وإن ذكروا فالراحل واحد منهم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا، بهذا الخبر الأليم نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف، الأستاذ يوسف محمد زين في التنسيق، عثمان آدم الدود في التحرير، أحمد خميس جمعة المشاركة الفني وهندسة الصوت، توب صادق كركنا في ديل، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا لطيف المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي لإذاعة الوطنية التجارية هنا بالعاصمة شبهنا.